أطيب وأعطر تحية صباحية نتوجه فيها لجميع الأصدقاء المستمعين متابعي تريبولي أف أم شبكة إذاعة طرابلس، وين ما كنتوا عم تسمعونا عبر 97.9 أف أم بمختلف مناطق لبنان الشمالي. وتحية أيضا إلى متابعينا بباقي مناطق العالم من خلال الابليكيشن عبر تطبيق تريبولي أف أم لبنان، أو من خلال الموقع الإلكتروني tripolifm.org. من صبحكم بالخير ومندعيكم لترفقونا بمشوارنا الصباحي المعتاد ضمن تريبولي لايف بحلقة اليوم الخميس. مشوار نبدأه دوما بذكر الله وحمده وشكره على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، لك الحمد ولك الشكر. الحمد لله رب العالمين دائما بجميع الأحوال وعلى كل حال.

حلقة جديدة ومشوار جديد نصحبكم من خلاله عبر الأثير لكي نطلع سويا على أبرز المواضيع والعناوين التي كانت في أولوية الاهتمام خلال الساعات الماضية. تلف دائما على كل التطورات التي تحدث سواء في البلاد أو في الجوار، نقدمها لحضراتكم من خلال فقراتنا المتتابعة بشكل يومي. حلقة المواضيع المنوعة والفقرات الملونة ومزينة بباءة من أغنيات الماضي الجميل من المكتب الموسيقي القديم.

صح بطيبة بتمناها معنا بحلقة اليوم من تريبولي لايف عبر تريبولي اف ام مع زياد زري، اعدادا تقديما واخراجا. يسعد صباحكم.

انعكاس خريفي مستقر عم بيسيطر على لبنان ومناطق الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط لليوم، مع انخفاض بسيط بنسبة الرطوبة وارتفاع بدرجات الحرارة لا تتخطى معدلات الموسمية خاصة بالمناطق الداخلية.

مديرية البيئة والأرصاد الجوية وقعت يكون طقس الخميس قليل الغيوم مع انخفاض بنسبة الرطوبة وارتفاع بدرجات الحرارة، كما تنشط الرياح بالمناطق الجبلية خاصة بفترة بعد الظهر. درجات الحرارة المتوقعة على الساحل اللبناني تتراوح بين 19 وصولا ل 30 درجة نهارا. فوق الجبال درجات الحرارة عم تكون من 12 ولغاية 23 درجة، أما بالمناطق الداخلية فالحرارة من 15 ولغاية 27 درجة نهارا. الرياح السطحية شمالية إلى شمالية غربية نهارا تتراوح سرعتها بين 15 لل 35 كيلومتر بالساعة، أما الرطوبة النسبية على الساحل فستنخفض لليوم ورح بتسجل بين 40 لل 65%.

إذن طقس خريفي مستقر رح بيرافقنا لليوم مع درجات حرارة ممكن تتخطى معدلات الموسمية. الطقس رح يبقى مستمر هيك لغاية نهاية الأسبوع. موعد جديد مع الأمطار، والله أعلم.

أسرع إنترنت وأفضل تلفزيون واصلين سوا. IDM Fiber صار واصل على طرابلس. استفيد من سرعة إنترنت بتوصل ل 300 ميجابتس بير سكند مع اشتراك تي في من كيبل فيجن. للاشتراك اتصل ب 1282.

أبرز عناوين الصحف الصادرة لليوم الخميس 8 تشرين الأول، نستعرضها وإياكم ضمن فقرة من عناوين الصحف.

نبدأ مع عناوين جريدة النهار. ثلاث سنوات على الإسناد، لبنان في الحرب المتدحرجة. الرئيس نواف سلام في مئوية الدستور: دولة القانون لا على القانون. ترقب التصعيد جنوبا ووفد نيابي قريبا إلى مجلس الد لقوات اليونيفل. بين التصعيد والرسائل، واشنطن تستعد لاحتمال استئناف الضربات على ثلاث سنوات على إسناد الحزب، والحرب والجنوب محتل ولبنان مدمر. التعديل الحكومي أصبح ملحا، واعتكاف وزير الطاقة يضفي مزيدا من التعقيد. قرارات دول سلاح غير الشرعي في لبنان والحزب يتنكر لها. رسالة من محمد بن زايد إلى الرئيس عون ودعوة لزيارة أبو ظبي. السلام: لا تعارض بين احترام الطائف وإصلاح النظام. حين لا تعترف جامعات مصر بالإفادات المدرسية، هل كانت وزيرة التربية اللبنانية على صواب؟ تعبيد الطرقات المؤدية إلى مطار ليعات شمال لبنان مع اقتراب إعادة تشغيله. حريق جبل نفايات صيدا أمام القضاء، والبلدية تدعي ضد مجهول. هل لا يزال الملحق الأمني لاتفاق الإطار بعد نشر بنوده الستة سريا؟ الاعتكاف في لبنان هل من مفاعيل قانونية له؟ اشتباكات بين الجيش اللبناني ومهربين سوريين، ماذا حصل في جرود عرسال؟ استعدادات أمريكية لضربات محتملة، وترامب يتحدث عن نهاية قريبة للحرب. وكالة الأعلام السعودية: ثلاثة قتلى وعشرات الإصابات باستهداف مطارين، والتحالف يدمر 80 هدفا لميليشيا الحوثي. من الضواحي إلى قلب فرنسا، احتجاجات الثانويات تكشف فجوة التعليم. سنواصل تصفية الحساب. شبكة احتيال تنتحل صفات شركات تسويقية، كيف استدرجت ضحاياها في العراق؟ رسالة من مقتضى الصدر إلى أمريكا: لن نكون تبعا لا لكم ولا لغيركم. السابع من أكتوبر بعد ثلاث سنوات، ماذا تغير في غزة وحماس والقضية الفلسطينية والمنطقة؟ سوريا تنفي إرسال قوات إلى اليمن لا لفتح جبهات جديدة. تحولات اليمن، هل تخدم استراتيجية ترامب لإضعاف إيران وتطويع؟ وفي النهار كتب نبيل بومنصف عن اللعب بالنار التأسيسية: احذروا العواقب. وكتبت يسرى عادل عن العراق: سيادة بلون رمادي. إلى عناوين جريدة الأخبار.

حزب الله في ذكرى الطوفان، الظروف ليست أقدارا عصية على التغيير. رحلة مهانة وذل إلى مقرات اليونيفيل في القطاع الغربي. مدرسة في بعلبك تبدأ التدريس بلا ترخيص، من يراقب المدارس الدكاكين؟ المنتدى اللبناني الروسي، تجارة تنطح الطريق. المنصوري تحت العين والنار، لماذا دفعت إسرائيل الخط الأصفر نحو صور؟ السؤال الصحيح لوزير الطاقة، لماذا أوقفت العمل بالعقد مع العراق؟ تعرفة جديدة لباص الدولة في موازنة 2027. متعاقدو الإدارات العامة إلى الإضراب يوم الجمعة للمطالبة برفع بدل النقل. اليونيفيل تعلن تعرض موقعها في كفر شوبا لإطلاق نار. لزموا مطار الإليعات ونسوا تجهيزه. تسوية مستحقات المقاولين، من يحاسب من؟ لا غرفة عمليات مشتركة، التنسيق اليمني العراقي قائم. القوات اليمنية تستهدف ضباط سعوديين في عدن ومخازن أسلحة في السعودية. العراق يخفض قيمة الدينار ويحدد سعر بيع الدولار ب 1520 دينارا. تركيا ترسل دعما دفاعيا وتقنيا. مسؤولون في قطاع النفط، احتياطات النفط العالمية توشك على النفاد. المتحدث باسم الجيش الإيراني، إيران ستنفذ عمليات استباقية لردع أي عدوان. واشنطن وأثينا تتفقان على برنامج أمني مشترك. طهران تؤكد المسارات غير القانونية عبر هرمز ستغلق قريبا. وكالة الطاقة الدولية توافق على تسريع سحب مخزونات النفط. الحرس الثوري يشارك في مناورات أوراسيا لمكافحة الإرهاب. عودة سؤال تجنيد السوريين، هل وافق الشرع على المشاركة في حرب اليمن؟ وفي الأخبار، كاتبت رولا إبراهيم معراب تهرب من فشل وزيرها إلى الاعتكاف للاستقالة. إلى عناوين نداء الوطن. الخارجية الأمريكية، الحزب يختلق التمويل وخنق اقتصاده مستمر. من غزة إلى لبنان، السابع من أكتوبر يهز معادلات محور إيران. ريفي عن أزمة النفايات في طرابلس وعكار، المطلوب قرار حكومي عاجل. سلام يبحث مع القائم بالأعمال السوري في لبنان تفعيل اللجنة اللبنانية السورية العليا. رابطة موظفي الإدارة العامة، الإضراب العام الشامل يوم الجمعة في جميع الإدارات. الاتحاد الأوروبي يخصص 10 ملايين دولار إضافية لدعم الاستجابة الإنسانية في لبنان. إيران تزعم تحويل 200 مليون دولار إلى حزب الله لمساعدة النازحين. سليمي يفتتح معرض بين سطور الدستور في المكتبة.

الوطنية بمناسبة مئوية الدستور اللبناني. السفير العراقي الجديد محمد رضا الحسيني يصل إلى لبنان لتسلم مهامه. خطة العام الدراسي الجديد على طاولة لجنة التربية. الرئيس عون لا لتسييس الاقتصاد ومكافحة الفساد وبناء الدولة مسار لا يتوقف. الرئيس سلام الطائف لم يفصل الإصلاح عن حل الميليشيات، فهل طبقناه أم استخدم لتوزيع السلطة؟ عدوان، القوات لن تقف متفرجة لعجز الدولة من جيوب الناس والمودعين. في فكرة طوفان، حماس تحتفل بفاجعة شعبها. الطيران المدني السعودي 3 قتلى و36 مصابا بهجمات حوثية على مطاري أبها والرياض. بوتين يبدي استعداد موسكو لدعم جهود الوساطة لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. فرنسا تستدعي سفير إيران بشأن حملة تضليل إعلامي تخص الاحتجاجات الطلابية. من السعودية إلى بريطانيا، طهران لا تصدر إلا الإرهاب. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إيران فقدت السيطرة على مضيق هرمز. تقارير عن وفاة فانية بالطاعون الرئوي في روسيا، ومنظمة الصحة العالمية تتابع الأمر. في نداء الوطن كتب الدكتور صالح المشنوء، ماذا يريد الشيعة في لبنان؟ وكتب عن محور المجانين. أخيرا في عناوين صحيفة الشرق الأوسط. التحالف يدمر منصة العدوان على الرياض، 3 وفيات و36 مصابا باعتداءين على مطارين في المملكة. هرمز يعيد تسخين الصراع الأمريكي الإيراني، طهران لواشنطن حق التخصيب خط أحمر. أموال إيرانية للحزب رغم العقبات والعقوبات. هجمات لخلايا داعش تباغت الأمن شمال بغداد. مجلس الطاقة العالمي، قدرات السعودية تدعم مرونة الأسواق. أكد أنه يصل السلام شكك في فرص حصوله عليها. آيزنكوت، القائد كالمسطرة الذي أنقذ نتنياهو فانقض عليه. السعودية تهيئ مسارات جديدة لدخول شركاتها إلى الأسواق السورية. نتنياهو المطوليات لعنات 7 أكتوبر. من أحمد الياباني إلى طوفان السنوار، قصة عذابات ونهر من الأضرحة. فؤوس وبنادق وطائرات، خطة أكاديمي إسرائيل لقتل وترحيل عائلات فلسطينية. كيف دفع 7 أكتوبر الرئيس محمود عباس إلى تغيير وجه السلطة الفلسطينية؟ فجر المكسع في تعز ومأرب، الرياض وواشنطن تبحثان التعاون البحري وتعزيز أمن المياه.

أراد أن يعطي إشارة قوية على الترشح لولاية رئاسية جديدة في تركيا. أكسيوس البنتاغون يأمر باستكمال الاستعدادات لاستئناف عمليات قتالية في إيران. بريطانيا تزيل لافتات قنصليتها في القدس الشرقية مع انتهاء مهلة إسرائيلية لإغلاقها. كوريا الجنوبية قانونيا إذا ثبت تصدير شحنات وقود لروسيا بشرش. الإسرائيليون يحيون ذكرى أكتوبر بمظاهرات بيوت الوزراء. الذهب يتعافى من أدنى مستوى في شهرين مع توقف صعود الدولار. النفط يرتفع مع تصاعد مخاطر الإمدادات وهجمات الشحن في الخليج. الأغنية حين تصبح بيتا والجبل حين يتكلم. نوبل للكيمياء لفرنسي وياباني أسهما في تطوير تصنيع الكيمياء.

دموع الأسطورة ميسي يطوي صفحة المجد مع الأرجنتين في مباراة وداعية. وفي الشرق الأوسط كاتب مشاري فايدي في ذكرى طوفان السنوار، وكتب سليمان جودة: مضيق هرمز والمضائق ليست معركة السعودية وحدها.

ماذا لدينا في أسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم؟ نتعرف عليها الآن ونبدأ من أسرار جريدة النهار.

أثار تخصيص رؤساء الطوائف الإسلامية برواتب تقاعدية ضجة عبر وسائل التواصل لاعتبارات عدة، أولها أن رؤساء الطوائف يجب أن لا يكونوا موظفين ولا يخضعون لقانون العمل، وثانيها أن الأمر يقتصر على الطوائف الإسلامية فقط، وثالثها أن مطالب المواطنين المهملة كثيرة وتقاعد رجال الدين ليس أولوية. بالفعل هذا من المواضيع اللي كانت اخذ ضجة عبر وسائل التواصل، الناس اللي عبرت عن رفضها لأنه يكون يعامل رؤساء الهيئات الدينية وكأنه الموظفين وبياخذوا آخر شيء تعويضات بنهاية الخدمة. على كل هذا الأمر رح نجهز له ملفه الكامل لحتى نتعرف على كل التفاصيل، بس مش بحلقة اليوم، بركي بكرة إن شاء الله. توقف مراقبون عند زيارة القائم بأعمال السفارة السورية في لبنان إلى الرئيس بري في حمأة الكلام عن تواصل ما بين النظام السوري الجديد والحزب، واعتبار البعض أن هذا الحوار يمر أيضا من عين التيني. هلا كل واحد بيفسر الزيارة على كيفه، في ناس كانت عم تقول انه هيدي الزيارة من باب التطمين بالنسبة للحشود العسكرية اللي عم تكون على الحدود، انه هيدي لا مكافحة التهريب، وفي ناس عم تقلك انه الاستيز داخل بموضوع الوساطة للحوار. بالنهاية نحن منحب دايما نركب كتير من الاطراف للزيارات والمواضيع ونفسرها كل واحد على ذوقه. يقال إن بعض الاعتراضات الوزارية على موازنة 2027 لم تقفل سياسيا بالكامل على الرغم من إحالتها ضمن المهل الدستورية، ما يرجح عودة النقاش عند مناقشتها نيابيا. أكيد النقاش بده يرجع نيابيا لما بدها تروح لجلسات مناقشة الموازنة، وبدنا نسمع كتير من الشعبيات والشعبويات والمعزوفات يلي بتنتهي مثل العادة بالتصويت على الموازنة رغم الجعدنة. إلى أسرار جريدة الجمهورية. تتجه واشنطن إلى دعم عملي لفكرة المناطق التجريبية في الجنوب مع انعقاد الاجتماع العسكري اللبناني الإسرائيلي في فلوريدا لوضع آليات تطبيقها والتحقق منها. حتى ما نكذب على بعضنا، يعني قد ما صارت اجتماعات بهالفترة من هلا لراس السنة، كل هالاجتماعات هيدي بس من باب انه بعضه التفاوض مستمر، انما كلنا عارفين انه اي تنفيذ لاي اجراءات اضافية هو معطل لنهاية الانتخابات الاسرائيلية والامريكية.

تبين أن مخالفات أصحاب المولدات لا تزال حاضرة للشهر الثاني من تشديد الرقابة، وتتركز بصورة أساسية في عدم تركيب العدادات ومخالفة التسعير الرسمية التي تصل في بعض الحالات إلى دولار واحد للكيلوات ساعة. إذا مفكرين بيوم من الأيام نادي الحجاج النصابين رح يلتزم بالتسعيلة الرسمية أو بقرارات الدولة فأنتم واهمين، هن جمهورية لوحدهم، حتى في ناس صارت عم تطلع بأسعارها فوق الدولار كمان والحجة موجودة، ارتفاع

أسعار المحروقات. مطالبات حثيثة لتأهيل الطريق الدولي الممتد من العبودية إلى مدخل الشيخ عياش قبل افتتاح معبر العبودية الدبوسية. مشكلة في جهوزية الطريق، تتزايد المخاوف من عدم قدرتها على استيعاب حركة الشاحنات، ولا سيما الشاحنات العراقية المرتقب مرورها باتجاه سوريا. شاهدت بالأمس كان فيه هيك حفلة تسفيت على الطرات العكري، بس والله مش عارف على أي طرات، هل هي الطرات هي المقصودة ولا الطرات اللي خاصة بمطار الأليعات؟ بأن هي شبكة الطرات كلها بحاجة إلى صيانة، خاصة مع هذه المشاريع، سواء افتتاح المعابر أو افتتاح المطار. وللأمانة وزير الأشغال مش عم بيقصر رغم كل الإمكانيات المحدودة. إلى خفايا وأسرار موقع لبنان فايلز. علم أن مسؤولا لبنانيا تلقى تحذيرا أمريكيا مباشرا من أن عدم تسليم الحزب لسلاحه سيفتح الباب أمام عملية عسكرية إسرائيلية واسعة قد تصل إلى بيروت. قامت هذه دونا، نحن مش فر أساسا، نحن إسرائيل نسيناها من زمان. لاقونا لاقونا على بيروت لحتى تشوفوا شو بدنا نعمل فيكم. لا أنا عم استبق الأمور، يعني بعرف شو بده يطلع كلام، فلاقونا لاقونا على بيروت وشوفوا كيف بدنا نقصف عمركم. تهريب الحليب ومشتقاته عبر الحدود السورية وخطورتها على المواطنين تتجاوز مسألة ضبط الحدود إلى ما بعد الدخول إلى لبنان، فيما تكون كميات كبيرة منها قد أغرقت الأسواق قبل اكتشافها، وتشير أوساط معنية إلى الإشكالية هي عامل التوقيت لجهة تعفر رصد المواد المهربة سريعا وضبط المسار قبل التوزيع والوصول إلى المستهلك. بالأمس صارت خبرية أنه عم يتم تهريب الحليب عن طريق أنابيب المازوت المنتشرة على الحدود كرمال ما يمكمشوا، فقال عم يتم تهريب الحليب من خلال تلك الخراطيم المخصصة للمازوت. لهالأمانة ما حدا أكدها بس ما بستبعدها، يعني ما في شيء مستبعد عنا. ما تسألوا عنا، ضمير ميت جداً. الفينيقي أخي الفينيقي عطول شاطر بابتكار طرق جديدة للسرقة والنهب والفساد. حربوا. علم أن ورشة تأهيل استديوهات جديدة تجري في تلفزيون لبنان بمركزيه في تلة الخياط والحازمية، تحاكي الحداثة والتكنولوجيا، حيث سيعلن عن برامج جديدة بدكتورات مميزة اعتمد بعضها على الذكاء الاصطناعي. يعني بعضهم مصرين على إنتاج برامج جديدة وأنه بدهم يواكبوا يابا المحطات الخاصة، وما بيسمعوا النصيحة باللجوء إلى أرشفة الأرشيف بشكل سليم وتقديمه للناس لحتى يمتازوا عن غيرهم بما يقدمون من محتوى. للأسف بيضيعوا هالثروة اللي بين إيديهم، رغم أنه عارفين أنه ولا يمكن يقدروا يواكبوا بيوم من الأيام المحطات الخاصة. إلى أسرار نداء الوطن. كشفت مصادر أمريكية أن الجيش الإسرائيلي لم ينسحب من مواقع خلف الخط الأصفر وسيبقى في الجنوب طوال فترة ولاية الرئيس الأمريكي، ولن يعود سكان المناطق المعنية مع وجود بنى تحتية للحزب، مشيرة إلى أن إنجاز تفكيك البنية العسكرية سيحتاج لسنوات. لا يا حبيبي غلطانين، نحن بس ناطرين لحديت ما تيجي راس السنة مثل ما وعدنا أبوك الحزب يعقوب، بعد ما يخلص ولاية اليونيفيل شوفوا شو مخبي لكم من مفاجآت. يا حرام، نحن بس اللي معطلنا وجود قوات اليونيفيل، بس حتى يطلعوا يا بي شو بدنا نعمل فيكم، بدنا ناكلكم أكل. يقول متابعون إن موضوع رئيس مجلس إدارة بنك أنترا قد حسم، والاتجاه إلى انتخاب وزير مال سابق لهذا المنصب.
بدون ما تتحذر أكيد شي حدا من وزراء المال اللي كان يعينون الأستيز، يعني هو يلي بده يدور له على منصب جديد، فهي رئيس مجلس إدارة بنك أند إنترا صار جاهز.

تشير المعلومات الواردة من واشنطن إلى أن الإدارة الأمريكية لم تعد مقتنعة بالتعهدات التي تقطعها السلطة اللبنانية حلال تنفيذ اتفاق الإطار، وباتت تطالب بتنفيذ هذه من نزع السلاح إلى الإمساك بقرار الحصرية لتضغط على إسرائيل كي تسحب قواتها من الجنوب، وإلا فإن المرحلة المقبلة ستشهد إدراج الكثيرين على لوائح العقوبات. كل عمر كنت تتبعوا مع هالمسؤولين اللي عنا سياسة العصا والجزرة، ليش بهاليوم ما في غير العصا؟ حطوا له جزرة على القليلة. ما انا بينطروا هيك مفاوضات بيقول لك في سياسة عصا وجزرة، يعني خد لك شيء مكافأة كرمال تعطينا شيء، هلا ما عاد فيه، ما عاد فيه غير خون. عقوبات عقوبات يعني. أخيرا في أسرار جريدة الأخبار، قال مصدر دبلوماسي إن السعودية منحت القوى اليمنية المدعومة منها مهلة أسبوع لإظهار نتائج ميدانية يمكن البناء عليها للذهاب إلى طاولة المفاوضات بموازين جديدة، وأضاف أن فشل هذه القوى في تحقيق اختراق مؤثر خلال المهلة سيدفع الرياض إلى التفاوض مباشرة مع الحوثي بوساطة باكستانية للبحث في ترتيبات أمنية وسياسية تضمن إنهاء المواجهة وحماية الحدود وأمن الملاحة. لا فعلا فشلت القوى، يعني أي نعم هن بيوم واحد بساعات قليلة رجعوا حرروا باب المندب وحرروا المخا وكثير من المناطق، هذا بنظر الأخبار فاشل. خي أنتوا بس النجاح والفشل كيف بتقيموا عندكم؟ يعني أنتوا لما بتكونوا مندحرين ومنكسرين ومنهزمين بتعدوها انتصارات، ولما الفئة الأخرى بتكون عم تحرر وتتقدم صوب المناطق الأخرى بتعتبروها انكسارات؟ خي شو بتتعاطوا أنتوا؟ شو بتشربوا؟ شو الصنف بس يعني مشان والله الواحد هيك يكون باله مرتاح مثلكم، يكون بلا ضمير. أو يمكن والله يمكن جماعة الأخبار ما بيحضروا إلا الميادين كوميدي. هاي اللي كانت أبرز الأسرار الواردة بالصحافة اللبنانية الصادرة اليوم، تعرفنا عليها ضمن هالمحطة من تريبولي لايف.

0: بونجور.
1: راجعين بعد البريك، خليكن.
2: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255.
3: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
4: ايه؟
3: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
4: وهيدا يلي بدنا إياه.
3: وخبرت معلوماتهم من عمر اسم المدرسة.
4: سألت عن أقساط؟
3: طمن، مريحة جدا. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزة طرابلس الزهري.

مجددا يسعد صباحكم أصدقائنا المستمعين متابعي تريبولي لايف عبر تريبولي اف ام شبكة إذاعة طرابلس. إن كنتوا عم تتابعونا إذاعيا بمختلف مناطق الشمال اللبناني أو عم تتابعونا بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم سواء من خلال الابليكيشن عبر تطبيق تريبولي اف ام لبنان أو من خلال لايف ستريمينج عبر موقع تريبولي اف ام دوت ارك. يا صباح الورد للجميع ما عدا عصابة الدولة العميقة وجعدنجية الحشاشين.

ايه والله بعدنا شو بدنا نعمل بعد الصوت مثل ما هو ماشي الحال ماشي اتحملونا اتحملونا هالاسبوع ماشي الحال بهجها باخد ولادي وبمشي ها لا مش بس هيك بتصيبك عطال كمان ال 101.7 اليوم كمان مريضة خي الحمد لله استفقاد ورحمة لا هلا احسن شوي يعني امبارح كنا جنب بالعين ديناصور اليوم بالعصوص بلا تنمر اكيد بالقسم الثاني لليوم رح نحاول انه نضوي على كثير من العناوين والمواضيع يلي اساسا هي كانت مثيره للجدل والنقاش امام ساحات الاعلام والراي العام خلال الساعات الماضيه خليني بالانترو توقف عند شغلة هاي مشان ما تضيع بعدين معنا بسرعة بيصير معنا العديد من النقاط وما بيعد فينا نحكي فيها امبارح مثلا من المواضيع اللي انتشرت في فيديو انتشر عن أزعر شبيح بلطجي عم ينط على باص للعمومي الباص للسوق المشتركة النقل المشترك بالأحرى وعم بيوجه شتائم للي عم بيسوق الباص هل العامل المعتر يلي كان عم يسبه بأقزع العبارات ويقول له هم عاش تعبي هم بالدورة ما عاد بدي اياك تعبي لأنه عم يعبي ركاب طبعا الفيديو أخذ كثير من النشر والناس علقت عليه وتعاطفت جدا مع السائق اللي ما قدر يرد بحكم يعني الفرق بالقوة الجسدية وبحكم أنه ما بده يعمل مشكل إنما كان كل شيء مصور وموثق هلا بعدين طلع بيان من المديرية العامة للأمن العام اللبناني قالوا أنه وقفوا هيدا الأزعر الشبيح يلي اقتحم حافلة تابعة للنقل المشترك وتهجم على سائقة المسن موجها إليه الشتائم والتهديدات وأوضح مكتب شؤون الإعلام أنه مكتب المعلومات اتمكن بنتيجة المتابعة ورصد من تحديد هوية هالأزعر وتوقيفه بنفس النهار وبوشرت التحقيقات معه بإشراف القضاء المختص هلا الخبر على اهميته بس مش هون المهم المهم انا بيعجبني دائما المفاجاه اللي بتصير عند البعض بتلاقي الناس بتتفاجئ عن جد هيك بيصير بالطرقات لا عن

هذا انتم متفاجئين؟ طيب نحن شو اللي شغل الماشي بلبنان؟ حرف الشين الشبيح والشر هاي. شو الشغل الماشي بالبلد يعني؟ البلد مليان شبيحة كله على بعضه، المسؤولين شبيحة، الأمنيين شبيحة، في بعض القضاة شبيحة، الإعلام شبيحة، كله التشبيح هو اللي ماشي حبيبي. نحن ثقافة التشبيح ثقافة متجذرة. بعدين أنه أنتم مش شايفين مثلا على صعيد الشمال في شي موقف ما عنده شبيحة؟ ما بتشوفوا شو بيعملوا مع السيارات اللي بتحاول تعبي من قدام الموقف؟ محددين لها مساحة وكل واحد عنده بلطجية، اسم الله كل واحد قد الباب عضلات مفتولة، ويابا بيقعد بس بيتمرجل على العلم وبيقبض اخر النهار وبيروح بيطعمي ولاده هذا المال الصحت. حتى الامن قال متفاجئ انه معقول هيك؟ لا عن جد انتم متفاجئين، ما هودي بحمايتكم، بحمايه مين يعني؟ انا هودي نازلين من الفضاء من السماء؟ لا ما بعودي كلكم تعرفون واحد واحد، ازعر ازعر، بلطجي بلطجي، شبيح شبيح، وقت اللي بتاخذوا قرار بتوقيفهم بتعرفوا حتى تاريخ منامتهم. بس هاي بتعطيك فكرة ليش النقل المشترك بلبنان ما بيتطور، لأنه هيدا لمين بده يكون تابع؟ هيدا الأزعر الشبيح اللي طلع قاعد يوجه الشتائم والباص مليان نسوان يعني، ولا فرقت معه لا أخلاق ولا طريق، بلطش شو بده يعني؟ هذا سألان عن الأخلاق وسألان عن جرح كرامة العالم الموجودة أو كرامة السائق المسن يلي عم يشتغل بعرق جبينه مش عم يشتغل بالبلطجة والتشبيح مثله؟ هيدي بتقلك ليش ما بيتطور النقل العام عنا؟ لأنه للأسف هذه القطاعات من النقل اللي بتنزل وبتعمل إضرابات، ها تبه هودي بيعملوا إضرابات وبيعملوا إنه يابا بدنا ما طالبنا وكذا، وهن معظمهم غير قانونيين، هودي كلهم محميين، هودي جماعة الاستيز، جماعة مين يعني؟ مين اللي بعطل كل مرة في أي تطوير للنقل المشترك؟ ليش لما الدول بتقدم لنا باصات بتقلنا عشرات تشغلون؟ مش هيك عملت فرنسا، مش هيك عملت قطر، وكمان الصين بالأوين الأخيرة، وكل الباصات اللي عم تجي كمساعدة للدولة اللبنانية مش عم يقولوا بس على شرط تشغلوه، لأنه عارفين أنه لما بتجي هالباصات يا بيشبحوها يا أما هودي يشبحها وبيخلوها تشتغل. كم مرة تعرضت باصات النقل المشترك لما رجعت فتحت خطوط جديدة للتكسير ولا الاعتداء عليها ولا تجريحها بعد ما كانت واصلة جديدة؟ انه هل قد نحن متفاجئين؟ ما بنعرف بلدنا؟ لا بنعرفه، بس نحن منكذب على حالنا.

والله شيء مؤلم لما بتلاقي ناس بهالبلد بعدها متمسكة بأنه بدها تاكل لقمتها بعرق جبينة وبالحلال، وبتكون متقدمة بالعمر وتسعى إلى رزقها بالوقت اللي بتلاقي فيه هالقد هالكم من الشبيحة والبلطجية يلي منتشرين بالطرقات بكافة المناطق لحتى يحموا أسيدهم ولحتى ياخدوا الخوة يفرضوها على العالم. وبتتأسف أكتر لما بتعرف إنه هودي محميين، محميين إما من نواب إما من وزراء إما من أمنيين، إما دايما محميين من حدا، وقال لك كيف بده يكونوا هالقد متفرعنين على العالم وعم يمارسوا عليهم البلطجة والتشبيح بشكل يومي. هلا هيدا اللي لقطوه، اتحديكم اذا ما الاسبوع الجاي بيطلقوا صراحه، اذا ضاين يعني يومين ثلاثه اتصال من عين التيني، الو هيدا لنا اتركوه يا جماعه، او من بسام طليس، ما في داعي لعين التيني، ما هو بسام طليس كبير الشبيحه. فرجاء ما عاش حدا يتفاجئ بهيك شغلات، انا مش عم يعني هذا نستسلم للواقع، لا ابدا نهائيا، بس هذا بيعني انه ما حدا يتفاجئ من وجودهم، هودي موجودين وبغزاره، ما في شيء ماشي بهالبلد الا حرف الشين عم بقول لك، شبيح وشوشو. الا من رحم ربي. هلا الحمد لله القصة كانت موثقة وهالقد الناس نشرت الفيديو لحتى الدولة تحركت مباشرة، ما بعرف ليه الأمن العام اللي تحرك مع انه مفترض انه أجهزة أخرى عم تتحرك. المهم انه الشخص رح ينام يومين بالحبس ويقولوا له إذا بتريد تاني مرة بس تطلع باص حتى تتعدى حدا انتبه ما يكون في كاميرا، مش انه ما تعيدها تاني مرة.

الحمد لله عنا سردة تواريخ ورا بعض، يعني هاي مبلشين من 5 تشرين، 5 6 7، اليوم 8، 3 سنوات على حماقة الإسناد. مناسبات جميلة جدا يحتفي بها البعض وكأنها انتصارات، لقينا احتفالات أو البعض يعني القليل يلي بعده عم يحتفل بهكذا أيام ويعتبر أيام مجيدة، بينما على أرض الواقع معاناة مستمرة من 3 سنوات. هلا قبل كل شيء، طب حتى مشان ما ننسى، يعني مشكورين كل الناس اللي عم تواسينا عم تدعمنا بهالمرضى الصوت، واعذرونا مره جديده على هرادات الصوت، يعني هذا بسبب الجريب، قلنا لكم اولاد دينية مش بنات دينية اللي نازلين. ومشكورين كمان الناس اللي كانت بالامس عم تبعث لي كثير من الفيديوهات وكثير من التقارير والبوستات والتغريدات التي تعبر عن ردات الفعل عن 7 أكتوبر النكبه وحماقه الاسناد يلي الناس فيها وعي، عم يقولوا لا ما تفكر انه الناس مش عم توعى. فمشكورين، انا بطبيعه الاحوال بحكم الكسل يلي بيصيب الواحد وقت المرض، فكنت بالامس عندي اطلاع اكثر على الاعلام على المواقع على المنصات، وشفت كثير من ردات الفعل لا اللي بتفرجيك انه الحمد لله في حملة وعي. اي نعم بعد في ناس ضالين ومضللين ومضلين، بس انه صاروا اقلية كتير، ولا بل اكتر من هيك صار في ناس عم تطلع ترد عليهم من قلب المعاناة وتقولهم تفضلوا شرفوا جربوا عذاباتنا بعدين تفلسفوا واحتفلوا بالانتصارات. اي نعم كان عندي يعني اطلاع اكثر، واليوم خاصه نحن عم نعيش بذكرى الحماقه الاولى تبيت الاسناد ومعركه العواميد، انت ما تركنا عمود، كنا عم نفقع عيون العدو الغاشم. ذاكرين العبارات، تنسوا انتوا، انا بحب ذكركم لانه الحمد لله بعد الذاكره متقدي وقاضي. تتذكروا لما كنا نحكي انه شو المعركة العواميد، يقول لك لا انتم تستهينوا بالامر، نحن نفقع عيون العدو. اخر شيء شفنا شو عمل العدو لما قرر انه يفتح معركة بعدين، كيف حصد حصد. ما بين الذكرى الثالثة لنكبة الطوفان وما بين الذكرى الثالثة لحماقة الإسناد، ترى كثير من الوعي المنتشر وبنفس الوقت ترى كثير من أبواق الضلال يلي عم يحتفلوا على أوجاع العالم وكأنه هالأوجاع ما لها أي قيمة، وكأنه كل هالكوارث والخسارات لا قيمة لها لأنه ما عندهم أي قيمة للإنسان. هودي أصحاب الفكر الضال المنحرف ما بيوم من الأيام عطوا قيمة لا للبلدان ولا للإنسان ولا للحياة ولا للمعيشة، كل الهم المال والسلطة، المال والسلطة.

تأكد شوف البيانات الرسمية اللي طلعت، البيانات لوحدة بتكفي وبتوفي. سواء البيان من الميشا بلبنان أو الملايين من الميرشات أو نيكا بالميل التانية، بتشوف تماما أنه بعضهم بنفس الشيء. يعني حتى لو سألتهم أساسا أنه هلأ هل في إعادة تفكير، هل في إعادة قراءة، إجاك الجواب، إجاك الجواب سابقا. حتى عيد من الفيديوهات المرة ذكرني فيها بأحد الأصدقاء أنه أساسا من زمان هن معتبرين الخسارة اللي عم تصير هي مجرد خسائر تكتيكية، بينما بالآونة الأخيرة الحاج رعد هو اللي خبرنا أنه عملوا مراجعة، إعادة مراجعة ودراسة عميقة للسنوات الثلاث الماضية، واكتشف أنه خيار الإسناد كان الخيار الصائب، وهو يعني أفضل خيار أخدوه. وقال لك هذا كل اللي صار هو مجرد شوية خلل تكتيكي عابر، يعني بيقطع بتصير بأحسن العائلات والميليشيات. فمشان هيك ما بيعملوا إعادة مراجعة، ومشان هيك دائما حتى لو عملوا حتكون الإجابة هي ذاتها. فكرك بيوم الأيام أصحاب الفكر الضال أو دي تجار الدم والدين حيقولوا لك انه غلطانين؟ مو مستحيل. ليه؟ لانه قلت لك تضرب السرديه كلها تبعيتهم. هودي بيعتبروا حالهم منزهين عن الخطا، هودي بيعتبروا حالهم انه ربنا اصطفاهم من بين كل البشر، وهن بياخذوا الاوامر مباشره من رب العالمين عن طريق مرشدهم اللي عنده صله مباشره بشكل يومي. فبالتالي اذا بده يطلع يقولوا لك نحن غلطنا، ضربت السرديه كلها تبعيتهم، كيف بده يطلع بعدين بعد يكذبوا ويجعدوا على العالم ويعطوهم روايات وخرافات لحتى يصدقوها؟ مثلا بيان رسمي من القطاع بيقول لك يا أهل غزة العظيمة، لقد كانت الضريبة باهظة ولكن فعلكم كان عظيما، وستذكركم الأجيال كصناع للمجد ومغيرين لوجه التاريخ وتوازنات العالم، وكمرابطين مدافعين عن شرف الأمة ومقدساتها على هذه البقعة الضيقة المحاصرة التي أيقظت ضمائر العالم. طبعا هيدا الجملة بس هيك لبلسمت الجراح، وبعدين خد لك بقى على احتفالات وانتصارات واليوم اللي غير الكون وما بعرف ايه، انه وانتو مجرد هيك. كيف انا مثلا اذا طلعت قلت لك هلا بما انه انا ضد هذا المحور، اطلع وقال لك انه بغض النظر عن الضحايا المئة الف هونيك والعشر تلاف عنا هون، فبغض النظر الله يرزقنا شي طوفان تاني لحتى نرتاح مما تبقى من هذا المحور. قدي بكون بلا اخلاق مثلا، هدي بكون بلا ضمير إذا قلتها أنه هيك كله بغض النظر عن الضحايا اللي راحوا وعن الدمار والنزوح والتشريد اللي صار. فبغض النظر عن هيدا الله يرزقنا شي طوفان تاني لحتى هيك نرتاح مما تبقى من هذا المحور، بما أنه الطوفان جرف أصحابه. على فكرة في ناس قايلته وكتبته يعني، بس نحن بنستحي نخجل نقوله لأنه منقدر أرواح العالم، بينما عندك فريق ما بيقدر أي أرواح للعالم. وأحلى شيء أنه أنتوا عم تعلموا الأجيال، انتوا عم تربوا الاجيال لحتى كيف نحن الكرسي اللي عملناها ان شاء الله تعملوا بكره كرسي اكبر منا. وهيك تماما بنكون عم نحرر بلادنا يلي ما حررناها، بالعكس رجعنا تسببنا باحتلال. هيدا بيان جونيور الرسمي. خد لك ملا تصريح تاني مثلا، قال لك بعد 10 سنين ستقول الناس الله يرضى عليهم يلي أطلقوا طوفان الأقصى. هذا التصريح لأسامة حمدان مسؤول الحمساوي. بدك تنطر 10 سنين، هلا بعد 10 سنين قطع منهم 3، لا هودي 3 مش محسوبين، هودي بعدنا لسه بخضم المعركة، ولك انت بدك تحسب منيح. هاي بتذكرنا بنكتة الحمار، ذكرينا نكتة شهيرة يعني، لما بجحا قال له أنا مستعد خلي الحمار يحكي للملك وبتجوزني بنتك، لما قالت له البنت قالت له أنت مجنون كيف الحمار بده يحكي؟ قال بعد 10 سنين يدرى مين يعيش، يا بيكون مات الملك يا بيكون أنا متت يا بيكون مات الحمار. فأنتوا انطروا 10 سنين إن شاء الله يعني، بس مش من هلا بتحسبوها، من اليوم وطالع عظامها. طبعا هذا الشخص يلي سلحب من البلد، يعني هرب من البلد، يدعو الناس الى الصمود والصبر على المجاعة وعلى النزوح، بينما هو من لما تم اغتيال العروري سنفر من البلد وراح، قال لك شو بدي بهالشغله، انتوا صمدوا انا عندي شغل تاني.

هلا بهذا الوقت اللي عم تلاقي هودي المجانين بعدهم قليلا منتشرين، اللي دور عليهم هودي بدوام تلاقيهم، يا بتلاقيهم موظفين مستفيدين بيقبضوا كرمال هيدي الجعدانات او من الشبيحة الالكترونية، ما هذا كمان ضمن اطار التشبيح يلي شغلتهم ارهاب الاراء، ارهاب اي راي اخر، اي راي مخالف، ارهاب اي حدا بيفكر يفكر، بس مجرد تفكر هن مباشرة جاهزين لحتى يمارسوا عليك الارهاب الفكري، وبتشوف كيف دغري بيهبوا مثل الصراصير بينتشروا لحتى يبلشوا يبخوا سمومهم على العالم فقط اذا تجرأوا وانتقدوا او عبروا عن رأيهم او كان لهم رأي بالاساس او شغلوا عقلهم يلي ربنا رزقهم اياه. يا بتلاقيهم عايشين عنا بلبنان، يا بتلاقيهم بأمريكا، يا بتلاقيهم بأوروبا، يا بتلاقيهم بكندا، يا بتلاقيهم بتركيا، يا بقطر، المهم أني عايشين برات هالإطار، برات هالمعمعة كلها. خد لك مثلا، لكن قال لك لو لم يكن لهذا اليوم إلا نكئ جراح الملاعين والتنكيد عليهم وتذكيرهم بمأساتهم وأحزانهم لكفاه. انه بس نحن اذا بس بهاليوم هيدا نكدنا عليكم بذكر يعني الطوفان هيدا بكفينا، بس والمئة الف والنسحين لا فاتت يعني على رجل. هون القصة لما بتلاقي مثلا في حتى بيفوت بيرد على هيك كلام، في صبية من فلسطين بعتاد اسمها مريم فاتت وردت قالت لك تفضل وقف بالدور مثلنا، نحن بدنا منتحمم مرة بالشهر، نحن منفوت على الحمام بالدور، نحن منعبي مي لحتى نشرب بالدور، نحن بيطلعنا ربطة خبز بالنهار إذا كنا عيلة كبيرة، فتفضل وقف بالدور يعني عيش هالمعاناة هاي وبعدين تفضل مسجد، يعني نحن بس قهرنا العدو مش مهم بدي دفعنا تمن. يعني يا رجل هيدي أمور تافهة ما حدا بيحكي فيها، إذا بس قهرناه للعدو الغاشم فهيدا بحد ذاته بيستاهل التدمير والتهجير وأكثر من 100 ألف ضحية كمان. في فكرة عقيدة

أكثر من هيك، في فكر سقيم أكثر من هيك، في جنون أكثر من هيك. دور على كل اللي قاعدين لك على احتفالات وعلى كذا، والله ما بتلاقي حدا من جوا. انا حضرت انه نحن ان شاء الله وهالبلد اللي وصلنا له، ويحكوا عن المعاناه تبعيتهم يلي هي معاناه بكل معنى الكلمه، واللي هي ما مر مثلها بالبشريه كلها، ما مر مثلها الا من مخيمات النزوح اللي عم تشوفوها بالسودان كمان وباليمن، وللاسف كلها هالبلاد المسلمه يلي عم تعاني من الاقتتال.

هيدا كله ما بيهم ابو راس مربع. هيدا ابو راس مربع يا اما مثل ما قلت لكم مؤدلج، هيدا مربع على ايديه من لما كان صغير، غسلوا له عقله، شيلوا له راسه وحطوا له راس مستر لبيب الفونس. لا بيزعل، بيقلك لما بيقلك البغل اللي مانع، بيقلك لا شو هالكلام هيدا، والله عم نظلم البغل. مع حتى البغل يعني أجلكن بيفكر بأولاده، بيفكر بعائلته، بيفكر كيف بده يحميهن، بيقاتل كرمال يحميهن ويحمي نفسه. يعني حتى نحن والله لازم نعتذر من البغل على هالتشبيه. سمحوا للإعلام يعني يفوت هيك يعمل هلا التقرير ويعبر عن الوجع على القليل، يخلي هالصرخات توصل، مع انه الناس كلها صارت عارفة، في حدا مش عارف هالمعاناة، في حدا مش عارف هالقهر يلي عم يعيشه، هالظلم يلي بعض الناس بتعده عز وكرامة لانه مش عايشته. ما انت روح عايش واحد بهالذل هيدا لحتى يقضي كل نهاره كرمال ياخذ انينة مي، او لحتى يقعد بالشهر مرة ليخلوه يتحمم، او لحتى يقعد بالدور ليفوت على الحمام. أجلكم يعني أنتوا أجل قدر، فخلي حدا يعيش المعاناة هاي بعدين يجي يتفلسف ويتفصح ويجعدن علينا. هيدا اللي كانوا عم يقولوه اللي عايشين هالوضع أهل الأرض، بينما المزيدين هن كل واحد عم يرتع ويتسكع في الخارج، عايش على ليلة، عم يتاجر على كيفه بكل شيء، المهم أنه الريتش، المهم اللايكات، المهم الدولارات.

لا لا على الجانب اللبناني إسا بدك تشوف عجيب أكتر. أي نعم برضو كمان في مراحل للوعي جيد، هلأ هو جيد من سنة لسنة أنه تلاقي الوعي صار أكتر، وتلاقي فقط المستط هم اللي بعدهم ماشيين بطريق الإنكار لكل الكوارث اللي صارت. بس هيدا ما بيعني أنه حتى هودي ينسكت عليهم، لازم يدل مين يسكتهم، ليس من باب ممارسة الإرهاب الفكري مثل ما هن بيعملوا، لا بل من باب ضرب سرديتهم وكشف نفاق وتدليسهم.

لسه في امس اللي جايب لكم اياها من الحاله اللبنانيه ما كانت فاضي لكم امبارح، لا شغله ولا عمله، مع انه الواحد خلق يعمل شيء، فجايب لكم لسه امثله عن الساحه اللبنانيه. كان بطلب الامس للنائب السابق فارس السعيد يلي هو كان ترند بالامس.

سيدي الحمد لله اللي سحقت جميع الأصابع التي رفعت في وجوهنا بدل أن ترفع في وجه العدو الغاشم. ولا زال البعض يحن إلى تلك الأيام، إلا إنها أيام قد مضت ولن تعود.

صار وقت تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرع، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على

حتى لو قطع شي أسبوع وما حكينا بموضوع الكهرباء ببرنامجنا، هيدا ما بيعني إنه موضوع الكهرباء ما بيبقى دايما من المواضيع الأساسية يلي بنحكى فيها بجميع الطبقات على الساحة اللبنانية. إنما نحن مشان التكرار منحاول قد ما فينا إنه ما نحكي عن أي موضوع إلا ما يكون في أي شيء جديد. الجديد بموضوع الكهرباء هو إعلان وزير الطاقة جو صدي اعتكافه على حضور جلسات مجلس الوزراء، لأنه الحكومة مش عم تستجيب لطلباته، سواء من ناحية رفع ضريبة 300,000 اللي طالب فيها بالجلسة الأخيرة واللي طنشوها، أو سواء من الأساس اللي هو دفع الدولة للمستحقات المتوجبة عليها واللي بتبلغ ما بين 280 ل 300 مليون دولار، وهذا الشيء من أجل أنه نشتري فيول لحتى تجي الكهرباء أو نضيف ساعات تخزين. معاليكن أعلن هالأمر بمؤتمر صحفي وقال أنه مش رح يقبل أنه المواطن يتحمل لوحده المسؤولية. لما قالوا له أنه هيدا تهرب من المسؤولية، قال له لا، هيدا مش تهرب من المسؤولية، هيدا مشاركة بالمسؤولية لحتى الحكومة تحس على دمها. الناس فسرتها بالسياسة أنه هيدي رسالة من حزب الهوات اللبنانية للحكومة أنه يا أما بدنا نشتغل يا أما نحن جاهزين للانسحاب، يعني بدل الاستقالة كان موضوع الاعتكاف. بس يبدو أن هناك محاولة للعلاج، لأنه الوزير بالأمس جال على رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وعم بيحاولوا يلاقوا صيغة من أجل أن يكون في مصاريف من الدولة تدفع عليها اللي متوجب عليها على طريقة التقسيط، يعني بمنطق كل شهر 50 مليون دولار. من خلال هالمصريات بتقدر تجيب كم باخرة لحتى تزيد ساعات التغذية. هلأ بعيدا عن الحملات الشعبية والشعبوية وبدنا وما فينا وفينا وما بدنا، وحملات التزريك اللي بتصير دايما بين التيار البرتقالي وما بين القوات، حملات بنكهة سياسية أو من بعض الحاقدين والغاضبين وما بعرف إيه، الواحد بس يحكي بما يرضي الله. نحن عارفين تماما أنه بيطلع الوزير بيقلك أنه أنا وقفت الهدر، أنا وقفت أنه الدولة ما عادت عم تدفع ولا ليرة وما عادنا عم ناخد سلفات خزينة. خيب معاليك، الناس ما بتفهم بهالطريقة هاي، مش بآخر همها، مش ما عملت ما بتفهم، آخر همها، آخر همها أنه لك أنا وفرت على الخزينة. ما الناس هيك هيك عارفة حالة مسروقة ومنهوبة وعارفة حالة ما عندها ثقة بالدولة، فأنت لما بتقولهم أنا وفرت على الخزينة بيقولك أنا آخر همي، أنا بدي كهرباء، بدي 4 ساعات تغذية، 6 ساعات، بدي تتحسن التغذية وتريح لي شوي من مافيات المولدات. انه اوكي هو شغلة جيدة. طيب سؤال منطقي، السؤال اللي بينسألوا اللي كل عم يسألوا، خي ليه وقفتوا انتوا الشحنات اللي كانت عم تجي من العراق؟ بتقلي والله ما بدنا نراكم على الخزينة، ما انتوا كنتوا اخدين يعني قروض ميسرة، كنتوا اخدين انه بعد سنة بتدفعوا حقهم وبكون لمت شركة كهرباء لبنان الفواتير، ويعني ها بدل الامور مقبولة. طيب ليه اخذنا القرار اذا ما في بديل؟ الشغلة الثانية، ليه ما عم يتم تشغيل المعمل لي الجي والزو؟ اتنيناتهم بيعطوا ساعات تغذية واتنيناتهم من المعامل يلي تم تجديدهم. بتقلي انه في قرار قضائي طالع بحكم انه شركة ابنه لتحسين خياط عليها انه عاملة نصبة مع الشركة الالمانية وكذا، ماشي محله انه اذا طالع قرار قضائي ما منغير الشركة، منخلي معامل مسكرين كرمال ما نغير الشركة. في خطوات بتتاخد، بفهم انه والله عم نشغل على خطوات بعيدة المدى وخطط بعيدة المدى مثل استخدام الغاز المصري والأردني واستخدام النفط العراقي عن طريق الأنابيب. سيدي مشاريع بدها وقت، بدها بنى تحتية عم تتجهز، بدها سنوات، بدها أمن يضبطها مش ما يتم الاعتداء عليها مثل ما عم نشوف مثل ما عم بيصير بسوريا. فبالتالي هالمشاريع بحاجة لوقت لحتى الناس تلمس الفرق، بده يكون في خطط صغيرة عينية وخطط كبيرة على المدى الطويل. مش هيك أنا بعرف بالعمل، أنا مش شغل وزيرة بالله، بس هيك مفترض ما بعرف يعني. معه حق 100% أنه كيف الدولة ما بتدفع الفواتير اللي عليها. خي معقولة دولة مكسورة على 300 مليون دولار، إدارات الدولة، مؤسسات المي، الوزارات ما بيدفعوا كهرباء؟ خيب كيف؟ أنت كيف بدك تطلع الطالب المواطن أنه يدفع فاتورة الكهرباء وأنت الدولة أنت اللي لازم كل مثل الأعلى عليك فواتير متراكمة؟ وما بس هيك، أنتوا أخدين قرارات، يعني أنتوا السنة الماضية أخدتوا قرار وعملتوا سلفة خزينة وعطيتوها للإدارات على أساس أنه تدفع الفواتير اللي عليها. وين راحت السلفة؟ يعني فوق المصاري اللي أرطينا أرطوا مصاري السلفة وما دفعوا الفواتير كمان؟ في
شيء برات المنطقة. نحن عارفين انه اوكي يا سيدي والله ما في زلمة بكفه نظيف ومنش عم يسرق ومش حيب المافيات وكذا، بس ما الناس ما حست بشيء تغير، بالعكس تغير كان الى الأسوأ. بتقولي والله انا وفرت على الخزينة، ما بقلك رجع عمر الخزينة ما ترجع، هيك الخزينة عبارة عن بقجة مثقوبة منخل باش ما تحط فيه بيبرة. أحلى شيء لما مين بيطلع بيعترض، هلأ نحن كمواطنين مثلا بحق لنا نعترض عادي لأنه نحن متضررين، بحق لنا نطرح هيك أسئلة ونقول أنه لا بدنا شيء ملموس. مثلا بتلاقي مثلا الأطراد طلع من التيار البرتقالي، سيد السرقة والنفاق والفساد بوزارة الطاقة، دغري قال لك الاعتكاف مش حل، إما الاستقالة وإما الحلول. الله، الاعتكاف مش حل؟ أنتوا أول ناس كنتوا تعتكفوا، ذكرين اعتكافاتكم السابقة؟ أول مرة بحكومة الرئيس مياتي بال 2011، تاني مرة بحكومة الرئيس تمام سلام، تالت حكومة كان كفتوا عن الحضور حردتوا زعلتوا أخذ أخاطركم. شمعنا أنتم ما سمح لكم تعتكفوا غيركم؟ الله، ما كسيدي أنت لما بدك تطلب من الناس ما تعمل شيء، ما تنقبر قلبك أنت تكون أول من عمله. مع هيدا بالإضافة لاعتكاف وزراء الثنائي قبل غزوة 7 أيار، انتو اول مين ظهرتوا هيدي البدعة وهلأ جينا عم تحاسبوا الناس عليها. هلأ ما في حلول عم تنطرح؟ ماشي في حلول، واي نعم في ايدينة لبعض التصرفات، ايه في ايدينة، بس بشرفكن انتو ما تنظروا، انتو سدوا وعدوا عجلة مصدقين حالهم انه معارضة، مصدقين حالهم عن جد وماخدين دور المعارضة، وانه هن يابا ما دخلوا بالدولة وعملي لك مرصد، هلا مرصد للحكومة. نحن ابدا ما لنا علاقة، لا استلمنا وزارات ونهبناها ولا استلمنا ادارات وسرقناها ولا نشرنا الفساد على راس السطح ولا بعنا الجنسيات اللبنانية والهويات اللبنانية ابدا، ولا عملنا سنود وسدود ونهبنا مصريات اسلام لسدود. إذا المواطن بحق له يحكي لأنه متضرر، أنتوا آخر ناس بحق لكم تحكوا يعني.

0: حاصله.
1: الاعتكاف هو كان رسالة من الوزير للحكومة لحتى تساعده. ما بيصير لا بدك تلغي ضريبة 300,000 على صفيحة البنزين وبدك الدل مستمر بأخذ ضريبة أكثر من سعر تنكة البنزين، وما بيصير ما بدك كمان الإدارات تدفع رغم أنه أنت طلعت مرسوم وحولت لهم أموال. مفترض ما بس تلهم يدفعوا، تحاسبا على هالأموال وين راحت إذا كنت حولت لهم إياها طبعا. أما تطلع تقلي ما في مصاري، في مصاري لتزيدوا معاشات النواب بس ما في مصاري لحتى تدفعوا لا الشركة الكهرباء لحتى تجيب فيول وتزيد للناس ساعتين كهرباء بالنار، فهذا اسمه دجل. المشاريع البعيدة المدى كلنا مقدرين وعارفين انه في مشاريع عم تنعمل بس هيدي بدها وقت طويل، الناس مش مستعدة لهالمرحلة من الصبر. ففي مشاريع بتكون على السريع هيدي بتحل جزء من الأزمة على طريقة الترقيع اللي عم تتبعوها عادةً.

وكن تسمحون اليوم بدنا نكنسل فقرة مقال اليوم، لأنه هالفقرة لا تحتمل التأجيل إلى الغد، ولا بتصير بيتي، وحتى لو سخناها أبقيش تنفع، خاصة وأنه هالسجال أخذ مساحة كتير كبيرة على مواقع التواصل وعلى منصات الإعلام، مش بس بلبنان، بكل العالم، ألا وهو اعتزال الأسطورة ليونيل ميسي بشكل رسمي، مباراة الاعتزال اللي كانت الختامية أمام منتخب بنين، بالإضافة إلى المقارنة مع كريستيانو رونالدو نجم البرتغالي يلي عامل مشاكل مع مدرب منتخبه وانسحب من المعسكر لأنه مش عم بيلعبه. جماعة عبسي وجماعة حمدون المشتبكين منذ يعني 20 سنة، من عقدين من الزمن قلنا عايشين هالمنافسة بين جماعة كريستيانو وجماعة ميسي على المنافسة، من الأفضل، من هو المهاري أكثر، من هو صاحب الأرقام الأكبر. هيدي المنافسة بسيئاتها وحسناتها كانت من الشغلات الجميلة يلي عشناها على مدار حوالي عقدين من الزمن مع عشاق كرة القدم أمثال. تتذكروا لما كنا عم نعيش أجواء المونديال الأخير وقلت لكم هالاحتكاكات اللي عم تصير والنرفزة والعصبية الزايدة عن اللزوم والعدوانية ما لها أي معنى؟ استمتعوا بهؤلاء النجوم يلي عم يعيشوا مونديالنا الأخير. هالاسمين الكبار من أعظم الأسماء اللي قطعت بعالم كرة القدم، ليس فقط في العالم الحديث إنما على صعيد الفوتبول بشكل عام، خاضوا 6 مونديالات مع منتخباتهم، أرقام قياسية من الصعب جدا أن يأتي أحد ويحطمها مع الأيام. خلينا نبدأ مع الأسطورة، أفضل من لمس كرة القدم، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يلي بالدموع كالعادة كان عم يودع بمباراة وداعية منتخب بلاده من بعد ما قادوا إلى كأس العالم بمونديال قطر وإلى النهائي بالمونديال الماضي. ليونيل البالغ من العمر 39 سنة حتى بمباراته الأخيرة ترك لمسته 3 لمسات، 2 أسيست وهدف لحتى يختم مشواره بأفضل طريقة مع منتخب بلاده. المباراة مع منتخب بنين يلي كانت ودية وصارت ببيونس آيرس عاصمة الأرجنتين كانت المباراة الوداعية لميسي مع المنتخب يلي سجل من خلال 206 مباريات بقميص الأرجنتين 126 هدف بيناتهم 11 هاتريك 11 ثلاثية بمسيرة دولية امتدت لحوالي 21 سنة. مش بس على صعيد الأهداف، حتى على صعيد صناعة الأهداف ليونيل ميسي يتقدم، إذ معه مع المنتخب 69 تمريرة حاسمة ليوصل مجموع مساهماته التهديفية ل 195 هدف. الناس اللي بتحب الأرقام والمقارنة كانت عم تعمل المقارنة مع كريستيانو رونالدو وأرقامه كمان اللي هي أرقام قياسية مع منتخب بلاده. النجم البرتغالي سجل أكثر من ميسي 146 هدف ب 234 مباراة مع البرتغال بيناتها 10 هاتريك خلال مسيرة تجاوزت 23 سنة. أما من ناحية الأسيست فأرقامه أقل لأنه صنع 45 هدف ليبلغ مجموع مساهماته التهديفية مع منتخب البرتغال 191 هدف. صراحة دايما هالمقارنة هيدي ظالمة، مع احترامنا لجماهير أنا من جماهير ميسي، أنا مشجعي البرازيل بس من جماهير ميسي، أفضل من لمس كرة القدم، أنا بشكر الله ليل نهار على كثير من النعم، منا أكيد على نعمة الإسلام أولا، ومنا على نعمة أنه عشت زمن رفيق الحريري وعشت زمن ليونيل ميسي وهلأ عايش زمن انهيار محور الشر وسقوط نظام الأسد، يعني في أحلى من هالأيام هاي، فالحمد لله يعني على أيامنا عشنا كل هذه الأمور يلي هي تاريخية. والله حتى لو كنت ما بتحب، وشفت ناس كتير ما بتحب، مش من عشاق ميسي لا بخلال مسيرته مع البرشلونة ولا من خلال مسيرته مع الأرجنتين، بس أكيد زعلانة على وداعه لكرة القدم. رجل أسطوري قدم لكرة القدم ما لا يمكن أن يصدق، مهارات لا يمكن أن توصف، عبارة عن مهارات حقيقية بعيدا عن اللاعب اللي عم يصنع الصناعة بهالأيام.
وهيدا ما بيمنع انه كمان كريستيانو مشان ما يزعلوا شبيحة رونالدو كمان انه قدم مسيرة طويلة جدا. انما شوف الفرق بالختام, يعني الاول هو منتخب بلاده عم يقول له ارجوك خليك, قال له لا خلص صاروا 39 سنة, بينما رونالدو اللي بلغ من العمر رح يوصل ل 42. منتخب بلاده جاب مدرب جديد خيسوس وهو كان صديقه, يعني اساسا لما كانوا مع النصر السعودي مع بعضهم البعض. انما المدرب قرر بالمباراتين الاخيرتين انه يقعدوا على الاحتياط, قال له انه انا بحاجه لمهاجم اكثر شبابا بيركض اكثر يضغط قدام, فانت لك دور محدود. زعل, حرد, ضب اغراضه, هج من المنتخب مثل ما انا عم هدد باني هج من الاذاعه اذا بعد حدا

بكثير من لاعبي منتخب البرتغال يلي هن عم يتذمروا من وجود رونالدو وتقدمه بالعمر وقلة عطائه صارت بالملعب، مع الاحترام لتاريخه المديد. هلا الفكره بالنهايه، سواء كنت من عشاق ميسي او من عشاق رونالدو، بالنهايه يعني اللي استمتع بزمنهم عليه انه يتذكر تلك الايام الجميله، واللي الحمد لله موثقه بكثير من الفيديوهات على منصات التواصل وعلى اليوتيوب. بيقدر الواحد يستمتع بحوالي 20 سنه عشناها من هذا التنافس، سواء التنافس اللي كان موجود من خلال الفرق بين برشلونه وريال مدريد لما كانوا اثنيناتهم الدوري الاسباني، او من خلال المنتخبات. الفرق انه ميسي قدر بالنهاية يجيب كأس العالم لبلاده، بينما رونالدو فشل بهذه المهمة وبقيت حسرة بمسيرته التاريخية. فياريت نتعلم مشان ما نبقى نقعد نعمل هالحفلات هاي ونعمل شبيحة عبسي وشبيحة حمدون، نقعد نستفيد من هذه الفرص اللي ما بتتكرر. شايفين بهاليام قديش صار اللاعب المهاري جوهرة، قديش صار مادة مفقودة الناس عم تبحث عنها، وصارت الفرق كلها عم تلعب بتكتل جماعي وخطط جماعية بعيدا عن المهارة الفردية يلي بيكون جاي بشكل طوعي، يعني خلقاني مع الإنسان بدأ بس شوية تطوير. ونيال شكرا ليونيل ميسي على كل هذه المسيرة الذهبية مع برشلونة ومع منتخب الأرجنتين، شكرا على هذه المتعة يلي قدمت لنا إياها بشكل لا يوصف. مهما استعنا باللغة العربية لن نجد المفردات التي تعبر عن معنى هذا الشكر وعن معنى هذا التقدير وعن هذه المسيرة الحافلة بالألقاب كأفضل لاعب بالعالم لتسع مرات. هودي كل 100 سنة اللي يطلع لك لاعب بالفوتبول بعالم كرة القدم بيتمتع بهالمهارات وبيقدر يصمد بكل هالمسيرة الطويلة رغم كل الاحتكاكات والإصابات والاعتداءات اللي كانت عم تصير عليه من كثير من الفرق العدوانية وأبرزهم أتلتيكو مدريد. بالدموع شوفوا ملا وداع، شوفوا ملا حفل، شوفوا الجماهير كيف احتشدت، الناس كلها شافت يعني حضرت هذا الفيديو بالدموع. الناس شكرت ليونيل ميسي يلي مش بس عملت له تمثال، رح تعملوا نصف إله لما قدم لبلاده ولما خدم بلاده. على أمل أن يكون كمان ختام كريستيانو رونالدو مع منتخب بلاده بطريقة تليق به وبمسيرته التاريخية، بعيدا عن هالبدلات اللي عم تصير يلي ما قلها معنا. حلو الإنسان يكون مقتنع بواقعه ومتصالح مع نفسه وعارف أنه أنا بعمر 42 أكيد ما بقدر أقدم يلي كنت أقدمه بالأعمار السابقة.

بعتقد خلال الحلقة خضنا بكثير من المواضيع اللي كانت الناس عم تخوض فيها أساسا على السوشيال ميديا أو من خلال المنصات الإعلامية، بدءا من موضوع الشبيح يلي اعتدى على سائق النقل العام، وصولا إلى ذكرى نكبة الطوفان، مع مرور الذكرى الثالثة كمان لحماقة الإسنان، مرورا باعتكاف وزير الطاقة، وصولا إلى العالم الرياضي والمنافسة المحتدمة بين جماعة حمدون وعبسي. إنما خلصنا، أكيد ما خلصنا، بعد شيليكم هيك مواد للفقرة الأخيرة. قلنا لكم كان النجم بالأمس للسوشيال ميديا هو النائب السابق فارس السعيد. لماذا؟ مين هيك حب يذكر، معروف على النائب السابق الدكتور فارس سعيد انه من الناس اللي بيفيقوا بكير، ناشطين، بيعمل رياضته الصباحيه وبيغرد بكير، يعني دائما عنده تغريده صباحيه بتكون على الساعه 6 الفجر تماما. فالناس رجعت من 3 سنين استذكرت تغريده كان كاتبها وحطوا التعليقات اللي اجت عليها، هو ركزوا على التعليقات. التغريده كانت: نرجو عدم تدخل الحزب طبعا بحرب غزة. بوقتها كان الطوفان بعده بأول، كانت المشاهد بعدها يدوب عم تنتشر للطوفان وللغنائم والاحتفالات اللي عم تصير قبل ما تتحول الاحتفالات إلى نكبة. فهو بحكم خوفه على البلد من غرق جديد قال لك نتمنى من هالعصابة اللي عنا ما تفتح لنا جبهة وتورطنا بحرب جديدة. التعليقات اللي وصلت طبعا كم هائل من التعليقات، كلها عبارة عن سف وسخرية، ويلا تكرم عينك، وهلا بنعمل منشن للسيد، وأوكي تكرم، شو بتحب، طاووق بتوم ولا بلا توم، ويلا الكيان الصهيوني كمان يرجو ذلك، وسنكون حيث يجب أن نكون، أنت تفرج وبس. بالإضافة طبعا لعشرات الشتائم والمسبات كالعادة من جمهور جهاد البزاءة. مش هون القصة، هي لو وقفت القصة هون كانت هينة. هل الشاب اللي اسمه ريان بعتيد اجا عمل مقارنة بين هودي الناس اللي فاتوا جعدنوا على صفحة فارس السعيد وعدوا يكتبوا له هالتعليقات اللي عبارة عن عنتريات، بما انه كانوا عايشين جو الوهم البيعيون ياه، ونحن جاهزين وبدنا نقتحم الجليل وبدنا نصلي بالقدس ونكب اسرائيل بالبحر. هن زيتون رجع جبلهم تغريداتهم بالفترة السابقة، يعني من حوالي شهر وشهرين، كيف قاعدين عم يشكوا وينعوا، واللي عم بيقولوا لك يا ربي نحن شو ارتكبنا لحتى وصلنا لهون، وكيف وصلنا لهون، وبيوتنا اللي راحت، وأهلنا اللي ماتوا، وفلان المفقود. هن زيتوا نفس الأسماء، منها مثلا اللي كنت عم تكتب له بالأول أول يوم أنه أوكي تكرم عينك وبتحب الطوق مع توم أو بلا توم، هي زيتها هي نوعها الجنوبية الممانعة يلي ليل نهار بتقعد بتشكي وبتنعي وبتقول كيف وصلتونا لهون، ويا ربي نحن شو عاملين لحتى وصلنا لهون. وصولا لصبية تاني اسمها سارة بسمة، كانت عم تقول له نكتة حلوة على الصبح، تبقى أعطينا نكتة أقوى. هي ذاتها كمان كانوا مستعيرين لتغريدة من شهرين لما بيتها تهدم بالعدوان الإسرائيلي، وقاعدة عم تندب على بيتها وتقول نحن شورتها كبنا زنبي يا ربي لحتى عم تعمل فينا هيك. هالمقارنة هي ليس من باب الشماتة، فقط من باب الإضاءة على أنه شوفوا كيف كنتوا بعنترياتكم، وشوفوا شو أصابكم بعدين نتيجة هذا الوهم اللي كنتوا عايشينه أو اللي كانوا معايشينكم فيه السيدكم يلي بيعوكم لإيران روحة رجعة. فبالتالي اسم الدكتور سعيد كان مارق بس لتغريدات التعليقات اللي اتت على التويت كريتويت او غيره. من هالباب رجعت التغريده هي الاكثر تداولا بالامس.

وبإطار كمان التعليق على هذه التواريخ يلي الناس بعدها بتفكر تحتفل فيها بعض الحمقى، عندك مثلا ما يسمى بالداعية الشيخ محمود الحسنات يلي حطلك صورة كمان عن الغزوة المباركة اللي صارت، قالك مثل هاليوم من قبل 3 سنين فتحت غزة أبواب التاريخ ولم يدخل أحد. فعجبني التعليق اللي وارد عليه من الدكتور هاشم العامر، قال له طب انت بعدك بتركيا ليش ما دخلت؟ طالما فتحوا باب التاريخ انت ليش دلتك بتركيا؟ هربت على تركيا وما دخلت معهم طالما فتحوا باب التاريخ. ما هي اللي عملكم ياه، معظم اللي بيجوا بدهم يزيدوا هن عايشين برات البلاد، سواء برات لبنان او برات غزة، وبيقعدوا بدهم يزيدوا على العالم اللي جوا ويحتفلوا بالانتصار ويقول لك فتحنا باب التاريخ، بس ما حدا فات. انت ليه ما فتت؟ كنت مشغول بالتبرعات، عم تلم تبرعات كرمال نركب طقم سنين جديد. لحق يا محمود لحق، باب التاريخ كان مفتوح، يعني بكم مين ينقلكن؟ تفضل نحن جايزين لحتى ننقلكن، فرجونا ما رجلكن على الساحة مش من ورا الشاشات.

زيد عندك أبو علي مثلا قال لك قال النفسية تعبانة بحاجة لسبعة أكتوبر تاني، ولكن كان الخزلان كبيرا بحجم الطوفان. نفسيته تعبين الشاب بحاجة لطوفان تاني، يعني ما اكتفى بكل الخسائر وكل الكوارث اللي صارت كرمال نفسيته، معلش عملوا له طوفان تاني بليز ولو. بس أهم شيء كان الخزلان كبيرا بحجم الطوفان. مين اللي خزلكم؟ لا قلنا مين اللي خزلكم، مين اللي قالكم تفضلوا نحن جاهزين وكذب عليكم؟ منروح لمين هلأ؟ منروح أيوة لسيد الحوسي، سيدنا الحشاش الكبير، يلي شو قالك مبارح بالمناسبة؟ قالك الدور الذي قامت به الجمهورية الإسلامية في إيران تجاه فلسطين والمنطقة وثباتها في مواجهة الطغيان الصهيوني يفيد الأمة كلها. تفضل ملا آخر شقفة حشاش بده يطلع يحكيك باسم الأمة. صح فعلا، لا أفادت الأمة على الأمانة، جمهورية الملالي أفادت الأمة بشكل كتير عظيم، نشرت الفتنة بلبنان وسوريا وفلسطين والعراق واليمن، ما تركت دولة عربية ومعاست فيها فسادا ونشر للفتنة الطائفية، ما تركت بلد عربي ومنهبت سرويته، ولغاية الآن بعد بتعتدي على الدول العربية. فعلا أفادت الأمة وحياة أمك. انتق القات شكله سيء. منروح لمين اسا؟ يلا انا عاد لشغل ولعب لي امبارح، هلا اليوم راجعين للشغل ان شاء الله. جمال فياض قال للناقد الفني ابو الشعر الشعر الابيض، قال لك هلا حصته كيف اذاعات جيش العدو عم تعرض الخسائر لعمليه 7 أكتوبر، وسموا القتلى اسم اسم ونشروا ورد وعملوا مقابلات مع الامهات و و و و و، بينما نحن يلي تعرضنا لاضخم عمليه اباده شامله وتدمير مدن وقرى بالتاريخ رحنا لمنبر الأمم المتحدة وحدثناهم عن نشأة المنظمة والذكاء الاصطناعي وكيف منحضر طبق التبولة. عم يتهضمن قه قه قه قه، يا الله شو مهضوم فرط خواص. وعدنا بنعدد الإنجازات العظيمة اللي سوف نحققها بعد عمر طويل، واخر شيء كتب لهم لو سمحتوا حطوا لكم شي مسبة زفرة مناسبة لهالدولة أنا مستحي أولى. يا رجل احترم عمرك، عم تطلب من العالم تحط مسبات؟ تطرب انت للمسبات، كلكم كلكم بالاخلاق تجتمعوا هيك على جهاد البزاءة. دخلك ليه ما بتلوم جماعتك؟ ما لوموا جماعتكم بالاول، هل يا ترى حاسبين حساب المدنيين؟ شفتهم حاسبين حسابهم؟ حسبوا حساب العالم؟ مش يدينهم دروع بشرية؟ شفت حدا تذكر الشهداء سواء عنا او هوني؟ شفت حدا تذكرهم بشي كلمة؟ حدا طبطب عليهم؟ حدا قال لهم على الخسارات الهائلة يلي نحن غلطنا بحماقاتنا اللي عملناها؟ ليه عم تلوم الدولة؟ الدولة ما هي فتحت الحرب، لا هي فتحت جبهة اسناد، ولا هي فتحت جبهة الانتقام لفخاذ المرشد. بس لانك ما بتسترجي تحكي مع جماعتك فطبعا بدك تكب على الدولة يا جبان. لا وعم يتهضمن، هلا احنا حكينا على طبق التبولة. قا قا قا قا، يا الله يا الله.

خليك بالفن، خليك انت بالفن فاشل، شو بدك بالسياسة؟ المرة الماضية قلت بدك تعمل سنجري وما بعرف ايه، خلاص خلاص ما معك شيء في العالم مش بترد عليك، احترم سنك، احترم شعرك الابيض ولك. واهم شيء دكتور، دكتورة. خلاص حاجة حاجة بزيادة عجد يا عيب السوم على هالدولة. معقولة راحوا هيك فتحوا لنا جبهة أسناد مع أنه كانوا عم نترجى أنه بلاها وكذا؟ لا خوانا عملاء، معقولة رجعوا فتحوا جبهة تانية وكبدونا كل هالخسارات وما احترموا أعداد الشهداء؟ عزيز جماعتك احترمون. قديشكم جبناء لما بتهجموا على دولة ما اتخذت هي القرار وبتتركوا اللي اتخذ القرار

0: تختم لنا بشغلني على العواميد. بنشوف تشي غزوة العواميد سنة قضيناها عم نضرب بالعواميد فقأنا أعينهم. آخر شي اكتشفنا أنه خوزقونا. الناس عم تحارب بالعشرين ستة وعشرين وهودي كانوا نايمين بعدهم بالألفين وستة.
1: هلا بالخميس
0: من حفر إسناداً لأخيه.

مشوارنا الصباحي في حلقة اليوم الخميس من تريبولي لايف بيكون وصل لنهايته. أتمنى تكون قضيتوا معنا وقت ممتع مثل ما بتمنى لكم. بيت نهار سعيد ونشيط جميعا وين ما كنتوا عم تسمعوا تريبولي اف ام شبكة إذاعة طرابلس، إن كنتوا بلبنان أو خارج لبنان. الموعد يتجدد في الغد إن شاء الله بحلقة جديدة وخبريات جديدة مع تريبولي لايف. من هلا لوقت ما بقينا غير اتمنى لكم الخير والعافية والأمان جميعا. شفتوا قيمة العافية؟ ما أحد ما بيحس فيها إلا لما بيفقدها، مش هيك نحن دائما بنقول الحمد لله. فكر بأي شيء، انسى همك لا تضايق، خليك مفكر. بعرف 101.7 صحة، كانت مريضة صباحا صحة. بدنا نشكر حبيبنا يعني منقذنا دائما أيوب، هو اللي دائما المنقذ، فإجا وأنقذها من بعد العطل الطارئ. ومن لنا غير صبر أيوب.

0: نشكر الله انه سنة عن سنة بهالايام اللي بتحمل تواريخ مفصلية بالحياة العامة، ناس عم توعى اكتر وناس عم تشغل عقلة بعيدا عن الاصحاب الرؤوس المربعة، اصحاب الفكر الضال المنحرف.
1: هلا بالخبير
0: من تجار الدم والدين المستفيدين دائما من معاناة الاخرين.

0: الخميس.
1: Have a nice weekend.
2: تريبولي اف ام.
3: صباحكن ورد.
4: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور او اب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي ابليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الاصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية واسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
5: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
6: ايه؟
5: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
6: وهيدا يلي بدنا إياه.
5: وخبرت معلماتهم من عمر اسم المدرسة.
6: سألتي عن أقساط؟
5: طمن، مريحة جداً. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزها طرابلس الزهريدي بنية عزم الموال. 06-426-102 و03-59-75-70.
7: كلك على بعضك حلو، طولك حلو، قلبك حلو، ومثل كل موسم عند بورتوبيلو كله حلو، والأحلى هو أنتو. أنتو ماركتنا الأصلية، الماركة يلي ما بتشبه حدا لا بالجمال ولا بالحيوية. بورتوبيلو، الذوق الرفيع، الرونق والأناقة، كولكشن حصرية من أهم الأسواق العالمية، مختارة بدراية وخبرة وعناية، كل قطعة قصة وكل نقشة حكاية. بورتوبيلو للنساء ورجال، كلاسيك، سبور شيك أند كاجوال وير. بورتوبيلو كله حلو والأحلى كمان السعر عنده. بورتوبيلو طرابلس، إشارة عزمي مقابل بنك عودي، المواقف مؤمنة.
2: تريبولي اف ام

0: أسرع إنترنت وأفضل تلفزيون واصلين سوا. IDM Fiber صار واصل على طرابلس. استفيد من سرعة إنترنت توصل ل 300 ميجابتس بير سكند مع اشتراك تي في من كابل فيجن. للاشتراك اتصل ب 1282.
1: صار وقت تغير الحمام وبدك كل شي تمام. العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة. 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتضلوا متابعين كل شي جديد. عبالك تبدع وتخلق شي من الصفر، تكون صاحب فكرة وتغير شي، توصل صوتك ومحتواك. جامعة الشرق الدولية EIU بتقدم لك اختصاصات منوعة بثلاث كليات، كلية الفنون والعلوم بتخليك تصمم وتبني من خلال الهندسة المعمارية، كلية إدارة الأعمال بتفتح لك أكثر من مسار لتحول أفكارك لفرص، أما كلية الآداب والعلوم الإنسانية فبتعطيك الإمكانية لتصنع محتوى له تأثير من خلال اختصاص الصحافة والإعلام. ثلاث كليات، أكثر من طريق، والبداية أنت. لمزيد من المعلومات، جامعة الشرق الدولية EIU، طرابلس، بوليفار فؤاد شهاب، 06-446-572.

0: داخل مدينة طرابلس
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا ندفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. أورك أمبر، صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها، مش إجباري هيدا اختياري. أورك أمبر، معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش، أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشبة مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر، تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
2: إذا بعدكن عم تدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأذواق. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255.
2: أجيال وعبر الزمان للجودة عنوان، وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا اسم واحد، علم الدين.
1: تحني جيم، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. تحني جيم فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. تحني جيم، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-50.

0: أدي وأحس يحلى ويطول السهر بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر
1: أعلن الحبك وفائي ورهان العمر

0: صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة. خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير. عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية. فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية. الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلوماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن أقساط؟
1: طمن، مريحة جدا. مدرسة جنة الأطفال، روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزة طرابلس الزهريدي، بناية عزم المواد. 06-426-102 و03-59-75-70.

0: أسرع إنترنت وأفضل تلفزيون واصلين سوا. IDM Fiber صار واصل على طرابلس. استفيد من سرعة إنترنت بتوصل ل 300 ميجابتس بير سكند مع اشتراك تي في من كيبل فيجن. للاشتراك اتصل ب 1282.
1: صار وقت تغير الحمام وبدك كل شي تمام. العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة. 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنسان.

0: رجع بالتني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستديرة بيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08.
2: شو طيب
3: عبالك تبدع وتخلق شي من الصفر، تكون صاحب فكرة وتغير شي، توصل صوتك ومحتواك. جامعة الشرق الدولية EIU بتقدم لك اختصاصات منوعة بثلاث كليات، كلية الفنون والعلوم بتخليك تصمم وتبني من خلال الهندسة المعمارية، كلية إدارة الأعمال بتفتح لك أكثر من مسار لتحول أفكارك لفرص، أما كلية الآداب والعلوم الإنسانية فبتعطي الإمكانية لتصنع محتوى له تأثير من خلال اختصاص الصحافة والإعلام. ثلاث كليات، أكثر من طريق، والبداية أنت. لمزيد من المعلومات جامعة الشرق الدولية EIU طرابلس بوليفار فؤاد شهاب 06-446-572.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا،
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا ندفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي.
2: يا رجال انت وجاي جبلنا معك هالكم غرض،
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
2: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
2: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوزمول طرابلس الضم والفرز
2: بحر العين الكورة.

اكس رولر باتان سكيت بورد ريد باور كارتين كلاب باي عبودي اغا. هلا بيقدم لكم اجمل جنسي واطيب ارجيلي والذ بيتزا لا فيراندا ريستو كافيه بيتزا على الحطب. اجواء عائليه وشباب لكيه ريد باور كارتين كلاب باي عبودي اغا. قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح بيرثدي بارتي. أسعار خاصة للجمعيات والجامعات المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا 03-257-637. اي جي كلابنون أوفرسيز إدوكيشنال إيجنسي طريقكم إلى جامعات العالم أستراليا كندا إيرلندا بريطانيا نيوزيلندا وتركيا. نقدم لكم الاستشارات التعليمية مجانية لجميع الطلاب وتشمل كل ما يتعلق بالدراسة في الخارج في كافة مراحلها، مصنفة من أفضل 10 وكلاء حول العالم والأفضل في الشرق الأوسط والحائزة على شهادة ايزو 9001. اي جي كلابنون أوفرسيز إدوكيشنال إيجنسي طرابلس شارع عزمي بناية الحلوة 06-427-102 واتساب 03-36-50-25.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأذواق. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255. يعلن معهد دار التربية والتعليم التقني عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027 في الاختصاصات الآتية: المحاسبة والمعلوماتية، التربية الحضانية، العناية التمريضية، الفندقية، جرافيك ديزاين، والبرمجة. اختصاصات مهنية وتقنية تؤمن للطلاب مسارا تعليميا عمليا يواكب متطلبات سوق العمل في بيئة آمنة. تسهيلات خاصة للموظفين والعسكريين وعناصر الجيش والأمن العام تقديرا لجهودهم وخدمتهم وفق أنظمة المعهد، وكمان حسومات للإخوة. التسجيل يوميا من الاثنين للخميس من الساعة 4:30 العصر لغاية الساعة 6 المساء. للاتصال والاستعلام معهد دار التربية والتعليم التقني، طرابلس، مبنى الكلية الإسلامية، شارع الحرية، 06-432-296. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الابي سي، درج التل، 03-548-48-45.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شيء لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلوماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن أقساط؟
1: طمن، مريحة جداً. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزها طرابلس الزهريدي بناية عزمي المواس، 06-426-102 و03-59-75-70.
3: كلك على بعضك حلو، طولك حلو، قلبك حلو، ومثل كل موسم عند بورتوبيلو كله حلو، والأحلى هو أنتو. انتو ماركتنا الأصلية، الماركة يلي ما بتشبه حدا لا بالجمال ولا بالحيوية. بورتوبيلو، الذوق الرفيع، الرونق والأناقة، كولكشن حصرية من أهم الأسواق العالمية، مختارة بدراية وخبرة وعناية، كل قطعة قصة وكل نقشة حكاية. بورتوبيلو للنساء والرجال، كلاسيك، سبور شيك أند كاجوال وير. بورتوبيلو كله حلو والأحلى كمان السعر عنده. بورتوبيلو طرابلس، إشارة عزمي مقابل بنك عودي، المواقف مؤمنة.

0: أسرع إنترنت وأفضل تلفزيون واصلين سوا. IDM Fiber صار واصل على طرابلس. استفيد من سرعة إنترنت بتوصل ل 300 ميجابتس بير سكند مع اشتراك تي في من كابل فيجن. للاشتراك اتصل ب 1282.
1: ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا. 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتدلوا متابعين كل شي جديد. عبالك تبدع وتخلق شي من الصفر، تكون صاحب فكرة وتغير شي، توصل صوتك ومحتواك. جامعة الشرق الدولية EIU بتقدم لك اختصاصات منوعة بثلاث كليات. كلية الفنون والعلوم بتخليك تصمم وتبني من خلال الهندسة المعمارية. كلية إدارة الأعمال بتفتح لك أكثر من مسار لتحول أفكارك لفرص. أما كلية الآداب والعلوم الإنسانية فبتعطيك الإمكانية لتصنع محتوى له تأثير من خلال اختصاص الصحافة والإعلام. ثلاث كليات، أكثر من طريق، والبداية أنت. لمزيد من المعلومات، جامعة الشرق الدولية EIU، طرابلس، بوليفار فؤاد شهاب. 06-446-572.

0: تبعوا تريبولي اف ام على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي اف ام لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. اما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة اذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن هزوها ندفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. أورك أمبر صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري هيدا اختياري. أورك أمبر معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر للسيارة معطر تعليق ورش. أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباب بين الأرداف الكواع والركب وكريم تشققات ولوشن وغيرون كتير. أورك أمبر تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
2: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255.
2: أجيال وعبر الزمان للجودة عنوان، وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا اسم واحد، علم الدين.
1: دحنة جام، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. دحنة جام فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. دحنة جام، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-50.

0: صايغ سوبر ماركت مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عاب الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألت عن أقساط؟
1: طمن، مريحة جداً. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزها طرابلس الزهريدي بناية عزم المواد، 06-426-102 و03-59-75-70.

0: أسرع إنترنت وأفضل تلفزيون واصلين سوا. IDM Fiber صار واصل على طرابلس. استفيد من سرعة إنترنت بتوصل ل 300 ميجابيتس بير سكند مع اشتراك تي في من كيبل فيجن. للاشتراك اتصل ب 1282.
1: ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا. 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر.

0: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستدير بيستاشيو 06-22-22-08 و81-22-22-08
1: شو طيب
2: عبالك تبدع وتخلق شي من الصفر، تكون صاحب فكرة وتغير شي، توصل صوتك ومحتواك. جامعة الشرق الدولية EIU بتقدم لك اختصاصات منوعة بثلاث كليات: كلية الفنون والعلوم بتخليك تصمم وتبني من خلال الهندسة المعمارية، كلية إدارة الأعمال بتفتح لك أكثر من مسار لتحول أفكارك لفرص، أما كلية الآداب والعلوم الإنسانية فبتعطيك الإمكانية لتصنع محتوى له تأثير من خلال اختصاص الصحافة والإعلام. ثلاث كليات، أكثر من طريق، والبداية أنت. لمزيد من المعلومات جامعة الشرق الدولية EIU طرابلس، بوليفار فؤاد شهاب، 06-446-572.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا،
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا ندفة للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي.
2: يا رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض،
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا

راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، لهويت وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا 03-257-637. اي جي كلابنون اوفرسيز ايدوكيشنال ايجنسي، طريقكم الى جامعات العالم، استراليا، كندا، ايرلندا، بريطانيا، نيوزيلندا وتركيا. نقدم لكم الاستشارات التعليمية مجانية لجميع الطلاب، وتشمل كل ما يتعلق بالدراسة في الخارج في كافة مراحلها، مصنفة من أفضل 10 وكلاء حول العالم والأفضل في الشرق الأوسط، والحائزة على شهادة ايزو 9001. اي جي كلابنون اوفرسيز ايدوكيشنال ايجنسي، طرابلس، شارع عزمي، بناية الحلوة، 06-427-102، واتساب 03-36-50-25.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات، وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255. يعلن معهد دار التربية والتعليم التقني عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027 في الاختصاصات الآتية: المحاسبة والمعلوماتية، التربية الحضانية، العناية التمريضية، الفندقية، جرافيك ديزاين والبرمجة. اختصاصات مهنية وتقنية تؤمن للطلاب مسارا تعليميا عمليا يواكب متطلبات سوق العمل في بيئة آمنة. تسهيلات خاصة للموظفين والعسكريين وعناصر الجيش والأمن العام تقديرا لجهودهم وخدمتهم وفق أنظمة المعهد، وكمان حسومات للإخوة. التسجيل يوميا من الاثنين للخميس من الساعة 4:30 العصر لغاية الساعة 6 المساء. للاتصال والاستعلام معهد دار التربية والتعليم التقني، طرابلس، مبنى الكلية الإسلامية، شارع الحرية، 06-432-296. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافيه الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافيه الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبكو معسل بكل النكهات. داون تاون كافيه درج، طرابلس التل، مقابل الابي سي، درج التل، 03-548-48-45.

0: على هواكم.
1: شبكة إذاعة طرابلس تريبولي FM.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن أقساط؟
1: طمن، مريحة جداً. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزة طرابلس الزهريدي بناية عزم المواس، 06-426-102 و03-59-75-70.
3: كلك على بعضك حلو، طولك حلو، قلبك حلو، ومثل كل موسم عند بورتوبيلو كله حلو، والأحلى هو أنتو. انتو ماركتنا الأصلية، الماركة يلي ما بتشبه حدا لا بالجمال ولا بالحيوية. بورتوبيلو، الذوق الرفيع، الرونق والأناقة، كولكشن حصرية من أهم الأسواق العالمية، مختارة بدراية وخبرة وعناية، كل قطعة قصة وكل نقشة حكاية. بورتوبيلو للنساء ورجال، كلاسيك، سبور شيك أند كاجوال وير. بورتوبيلو كله حلو والأحلى كمان السعر عنده. بورتوبيلو طرابلس، إشارة عزمي مقابل بنك عودي، المواقف مؤمنة.

0: يحيى.
1: أسرع إنترنت وأفضل تلفزيون واصلين سوا. IDM Fiber صار واصل على طرابلس. استفيد من سرعة إنترنت بتوصل لـ 300 ميجابتس بير سكند مع اشتراك تي في من كيبل فيجن. للاشتراك اتصل بـ 1282.
2: صار وقت تغير الحمام وبدك كل شي تمام. العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرة، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة. 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتضلوا متابعين كل شي جديد. عبالك تبدع وتخلق شي من الصفر، تكون صاحب فكرة وتغير شي، توصل صوتك ومحتواك. جامعة الشرق الدولية EIU بتقدم لك اختصاصات منوعة بثلاث كليات. كلية الفنون والعلوم بتخليك تصمم وتبني من خلال الهندسة المعمارية. كلية إدارة الأعمال بتفتح لك أكثر من مسار لتحول أفكارك لفرص. أما كلية الآداب والعلوم الإنسانية فبتعطيك الإمكانية لتصنع محتوى له تأثير من خلال اختصاص الصحافة والإعلام. ثلاث كليات، أكثر من طريق، والبداية أنت. لمزيد من المعلومات، جامعة الشرق الدولية EIU، طرابلس، بوليفار فؤاد شهاب. 06-446-572.
3: أحلى واحد ببيروت
4: بيننا سوء تفاهم، بركي حلنا، انفعش هيك يا قلبي،

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا،
0: معلش بدنا نعذبكن هزوا ندفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. أورك أمبر صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري، هيدا اختياري. أورك أمبر معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش، أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشابة مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
2: إذا بعدكن عم تدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.

0: عينك والنظر
1: كله خالص.
2: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم، زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
3: دوزيف، عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأذواق. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255.
4: أجيال وعبر الزمان لجودة عنوان وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا إلا اسم واحد، علم الدين.
3: تحني جيم، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. تحني جيم فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. تحني جيم، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-5.

0: صايغ سوبر ماركت مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب دليفري 1825-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن الأقساط؟
1: طمن، مريحة جداً. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزها طرابلس الزهريدي بناية عزم المواس، 06-426-102 و03-59-75-70.

0: أسرع إنترنت وأفضل تلفزيون واصلين سوا. IDM Fiber صار واصل على طرابلس. استفيد من سرعة إنترنت بتوصل ل 300 ميجابتس بير سكند مع اشتراك تي في من كيبل فيجن. للاشتراك اتصل ب 1282.
1: صار وقت تغير الحمام وبدك كل شي تمام. العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة. 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على

0: رجع بالتاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستدير بيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08.
2: شو طيب
3: عبالك تبدع وتخلق شي من الصفر، تكون صاحب فكرة وتغير شي، توصل صوتك ومحتواك. جامعة الشرق الدولية EIU بتقدم لك اختصاصات منوعة بثلاث كليات: كلية الفنون والعلوم بتخليك تصمم وتبني من خلال الهندسة المعمارية، كلية إدارة الأعمال بتفتح لك أكثر من مسار لتحول أفكارك لفرص، أما كلية الآداب والعلوم الإنسانية فبتعطيك الإمكانية لتصنع محتوى له تأثير من خلال اختصاص الصحافة والإعلام. ثلاث كليات، أكثر من طريق، والبداية أنت. لمزيد من المعلومات جامعة الشرق الدولية EIU طرابلس، بوليفار فؤاد شهاب، 06-446-572.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوها ندفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي.
2: يا رجال انت وجاي جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
2: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
2: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول طرابلس، الضم والفرز،
2: بحر العين الكورة، الطريق العام، وأبو سمرة ساحة سعدون.
1: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، لهواة وعشاء سباق السيارات الكارتينج، سكيت بارك، بي أم أكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسي وأطيب أرجيلي وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافي، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا 03 857 6

خارج في كافة مراحلها، مصنفة من أفضل 10 وكلاء حول العالم والأفضل في الشرق الأوسط، والحائزة على شهادة ISO 9001. ألجيك لبنان Overseas Educational Agency، طرابلس، شارع عزمي، بناية الحلوة، 06-427-102، واتساب 03-36-50-25.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايماً مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255. يعلن معهد دار التربية والتعليم التقني عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027 في الاختصاصات الآتية: المحاسبة والمعلوماتية، التربية الحضانية، العناية التمريضية، الفندقية، جرافيك ديزاين، والبرمجة. اختصاصات مهنية وتقنية تؤمن للطلاب مسارا تعليميا عمليا يواكب متطلبات سوق العمل في بيئة آمنة. تسهيلات خاصة للموظفين والعسكريين وعناصر الجيش والأمن العام تقديرا لجهودهم وخدمتهم وفق أنظمة المعهد، وكمان حسومات للإخوة. التسجيل يوميا من الاثنين للخميس من الساعة 4:30 لغاية الساعة 6 المساء. للاتصال والاستعلام معهد دار التربية والتعليم التقني، طرابلس، مبنى الكلية الإسلامية، شارع الحرية، 06-432-296. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافيه الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافيه الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرمرمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافيه الدرج، طرابلس التل، مقابل الABC، درج التل، 03-548-48-45.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن أقساط؟
1: طمن، مريحة جداً. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزها طرابلس الزهريدي بناية عزم المواس. 06-426-102 و03-59-75-70.
3: كلك على بعضك حلو، طولك حلو، قلبك حلو، ومثل كل موسم عند بورتوبيلو كله حلو، والأحلى هو أنتو. أنتو ماركتنا الأصلية، الماركة يلي ما بتشبه حدا لا بالجمال ولا بالحيوية. بورتوبيلو، الذوق الرفيع، الرونق والأناقة. كولكشن حصرية من أهم الأسواق العالمية، مختارة بدراية وخبرة وعناية. كل قطعة قصة وكل نقشة حكاية. بورتوبيلو للنساء والرجال، كلاسيك، سبور شيك أند كاجوال وير. بورتوبيلو كله حلو والأحلى كمان السعر عنده. بورتوبيلو طرابلس، إشارة عزمي مقابل بنك عودي، المواقف مؤمنة.

0: حبيت.
1: اسرع انترنت وافضل تلفزيون واصلين سوا، اي دي ام فايبر صار واصل على طرابلس. استفيد من سرعه انترنت بتوصل ل 300 ميجا بتس بير سكند مع اشتراك تي في من كيبل فيجن. للاشتراك اتصل ب 1282.
2: صار وقت تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة. 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتضلوا متابعين كل شي جديد. عبالك تبدع وتخلق شي من الصفر، تكون صاحب فكرة وتغير شي، توصل صوتك ومحتواك. جامعة الشرق الدولية EIU بتقدم لك اختصاصات منوعة بثلاث كليات، كلية الفنون والعلوم بتخليك تصمم وتبني من خلال الهندسة المعمارية، كلية إدارة الأعمال بتفتح لك أكثر من مسار لتحول أفكارك لفرص، أما كلية الآداب والعلوم الإنسانية فبتعطيك الإمكانية لتصنع محتوى له تأثير من خلال اختصاص الصحافة والإعلام. ثلاث كليات، أكثر من طريق، والبداية أنت. لمزيد من المعلومات، جامعة الشرق الدولية EIU، طرابلس، بوليفار فؤاد شهاب، 06-446-572.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا
0: معلش بدنا نعذبكن. هز

0: معطر تعليق ورش، أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر، تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأذواق. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255.
2: أجيال وعبر الزمان لجود عنوان وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلها إلا اسم واحد، علم الدين.

0: صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة. خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير. عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية. فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية. الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عاب الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن أقساط؟
1: طمن، مريحة جداً. مدرسة جنة الأطفال، روضة ابتدائي. تسجيل مستمر بمركزها طرابلس الزهريدي، بناية عزم المواس. 06-426-102 و03-59-75-70.

0: أسرع إنترنت وأفضل تلفزيون واصلين سوا. IDM Fiber صار واصل على طرابلس. استفيد من سرعة إنترنت بتوصل ل 300 ميجابتس بير سكند مع اشتراك تي في من كيبل فيجن. للاشتراك اتصل ب 1282.
1: صار وقت تغير الحمام وبدك كل شي تمام. العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا. 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على

0: شعب التاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستديرة بيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08.
2: شو طيب
3: عبالك تبدع وتخلق شي من الصفر، تكون صاحب فكرة وتغير شي، توصل صوتك ومحتواك. جامعة الشرق الدولية EIU بتقدم لك اختصاصات منوعة بثلاث كليات: كلية الفنون والعلوم بتخليك تصمم وتبني من خلال الهندسة المعمارية، كلية إدارة الأعمال بتفتح لك أكثر من مسار لتحول أفكارك لفرص، أما كلية الآداب والعلوم الإنسانية فبتعطيك الإمكانية لتصنع محتوى له تأثير من خلال اختصاص الصحافة والإعلام. ثلاث كليات، أكثر من طريق، والبداية أنت. لمزيد من المعلومات جامعة الشرق الدولية EIU طرابلس، بوليفار فؤاد شهاب 06-446-572.

0: شكرا.
1: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي اف ام على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي اف ام لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس.
2: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
1: معلش بدنا نعذبكن هزوها ندفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي.
3: يا رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض.
1: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
3: ليه عامل عروض جديدة؟
1: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
3: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
1: هوز مول طرابلس الضم والفرز،
3: بحر العين الكورة الطريق العام، وأبو سمرة ساحة سعدون.
4: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، لهوات وعشاء سباق السيارات الكارتينج، سكيت بارك، بي أم أكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسي وأطيب أرجيلي وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا 03-257-637. اي جي كلابنون اوفرسيز ايدوكيشنال ايجنسي، طريقكم إلى جامعات العالم، أستراليا، كندا، إيرلندا، بريطانيا، نيوزيلندا وتركيا. نقدم لكم الاستشارات التعليمية مجانية لجميع الطلاب وتشمل كل ما يتعلق بالدراسة في الخارج في كافة مراحلها، مصنفة من أفضل 10 وكلاء حول العالم والأفضل في الشرق الأوسط والحائزة على شهادة ايزو 9001. اي جي كلابنون اوفرسيز ايدوكيشنال ايجنسي، طرابلس شارع عزمي بنية الحلوة، 06-427-102، واتساب 03-36-50-25.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأذواق. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255. يعلن معهد دار التربية والتعليم التقني عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027 في الاختصاصات الآتية: المحاسبة والمعلوماتية، التربية الحضانية، العناية التمريضية، الفندقية، جرافيك ديزاين، والبرمجة. اختصاصات مهنية وتقنية تؤمن للطلاب مسارا تعليميا عمليا يواكب متطلبات سوق العمل في بيئة آمنة. تسهيلات خاصة للموظفين والعسكريين وعناصر الجيش والأمن العام تقديرا لجهودهم وخدمتهم وفق أنظمة المعهد، وكمان حسومات للإخوة. التسجيل يوميا من الاثنين للخميس من الساعة 4:30 العصر لغاية الساعة 6 المساء. للاتصال والاستعلام معهد دار التربية والتعليم التقني، طرابلس، مبنى الكلية الإسلامية، شارع الحرية، 06-432-296. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافيه الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافيه الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبكو معسل بكل النكهات. داون تاون كافيه درج، طرابلس التل، مقابل الابي سي، درج التل، 03-548-48-45.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألت عن الأقساط؟
1: طمن، مريحة جداً. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزها طرابلس الزهريدي بناية عزمي المواد. 06-426-102 و03-59-75-70.
3: كلك على بعضك حلو، طولك حلو، قلبك حلو، ومثل كل موسم عند بورتوبيلو كله حلو، والأحلى هو أنتو. انتو ماركتنا الأصلية، الماركة يلي ما بتشبه حدا لا بالجمال ولا بالحيوية. بورتوبيلو، الذوق الرفيع، الرونق والأناقة. كولكشن حصرية من أهم الأسواق العالمية، مختارة بدراية وخبرة وعناية. كل قطعة قصة وكل نقشة حكاية. بورتوبيلو للنساء والرجال، كلاسيك، سبور شيك أند كاجوال وير. بورتوبيلو كله حلو والأحلى كمان السعر عنده. بورتوبيلو، طرابلس إشارة عزمي مقابل بنك عودي، المواقف مؤمنة.

0: أسرع إنترنت وأفضل تلفزيون واصلين سوا. IDM Fiber صار واصل على طرابلس. استفيد من سرعة إنترنت بتوصل ل 300 ميجابيتس بير سكند مع اشتراك تي في من كيبل فيجن. للاشتراك اتصل ب 1282.
1: صاروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة. 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتضلوا متابعين كل شي جديد. عبالك تبدع وتخلق شي من الصفر، تكون صاحب فكرة وتغير شي، توصل صوتك ومحتواك. جامعة الشرق الدولية EIU بتقدم لك اختصاصات منوعة بثلاث كليات، كلية الفنون والعلوم بتخليك تصمم وتبني من خلال الهندسة المعمارية، كلية إدارة الأعمال بتفتح لك أكثر من مسار لتحول أفكارك لفرص، أما كلية الآداب والعلوم الإنسانية فبتعطيك الإمكانية لتصنع محتوى له تأثير من خلال اختصاص الصحافة والإعلام. ثلاث كليات، أكثر من طريق، والبداية أنت. لمزيد من المعلومات، جامعة الشرق الدولية EIU، طرابلس، بوليفار فؤاد شهاب، 06-446-572.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا،
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا ندفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. أورك أمبر، صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها، مش إجباري هيدا اختياري. أورك أمبر، معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش، أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشبة مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرون كتير. أورك أمبر، تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
2: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأذواق. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان لجودة عنوان، وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلها إلا اسم واحد، علم الدين.
1: تحني جام، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. تحني جام فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. تحني جام، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-5.

0: صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة. خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير. عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية. فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية. الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلوماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن أقساط؟
1: طمن، مريحة جدا. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزة طرابلس الزهريدي بناية عزم المواد. 06-426-102 و03-59-75-70.

0: أسرع إنترنت وأفضل تلفزيون واصلين سوا. IDM Fiber صار واصل على طرابلس. استفيد من سرعة إنترنت بتوصل ل 300 ميجابتس بير سكند مع اشتراك تي في من كيبل فيجن. للاشتراك اتصل ب 1282.
1: صار وقت تغير الحمام وبدك كل شي تمام. العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرة والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني المينا، شارع أديشة بجانب شركة أديشة. 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنسان.

0: رجع بالتاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس المينا مستديرة بيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08.
2: شو طيب
3: عبالك تبدع وتخلق شي من الصفر، تكون صاحب فكرة وتغير شي، توصل صوتك ومحتواك. جامعة الشرق الدولية EIU بتقدم لك اختصاصات منوعة بثلاث كليات. كلية الفنون والعلوم بتخليك تصمم وتبني من خلال الهندسة المعمارية. كلية إدارة الأعمال بتفتح لك أكثر من مسار لتحول أفكارك لفرص. أما كلية الآداب والعلوم الإنسانية فبتعطيك الإمكانية لتصنع محتوى له تأثير من خلال اختصاص الصحافة والإعلام. ثلاث كليات، أكثر من طريق، والبداية أنت. لمزيد من المعلومات جامعة الشرق الدولية EIU طرابلس، بوليفار فؤاد شهاب 06-446-572.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوها ندفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي.
2: يا رجال انت وجاي جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
2: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
2: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول طرابلس، الضم والفرز،
2: بحر العين الكورة، الطريق العام، وأبو سمرة ساحة سعدون.
1: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، لهواة وعشاء سباق السيارات الكارتينج، سكيت بارك، بي أم أكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسي وأطيب أرجيلي وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا 03-257

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايماً مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255. يعلن معهد دار التربية والتعليم التقني عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027 في الاختصاصات الآتية: المحاسبة والمعلوماتية، التربية الحضانية، العناية التمريضية، الفندقية، جرافيك ديزاين، والبرمجة. اختصاصات مهنية وتقنية تؤمن للطلاب مسارا تعليميا عمليا يواكب متطلبات سوق العمل في بيئة آمنة. تسهيلات خاصة للموظفين والعسكريين وعناصر الجيش والأمن العام تقديرا لجهودهم وخدمتهم وفق أنظمة المعهد، وكمان حسومات للإخوة. التسجيل يوميا من الاثنين للخميس من الساعة 4:30 العصر لغاية الساعة 6 المساء. للاتصال والاستعلام معهد دار التربية والتعليم التقني، طرابلس، مبنى الكلية الإسلامية، شارع الحرية، 06-432-296. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الابي سي، درج التل، 03-548-48-45.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن الأقساط؟
1: طمن، مريحة جداً. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزها طرابلس الزهريدي بنية عزم الموال. 06-426-102 و03-59-75-70.
3: كلك على بعضك حلو، طولك حلو، قلبك حلو، ومثل كل موسم عند بورتوبيلو كله حلو، والأحلى هو أنتو. انتو ماركتنا الاصليه، الماركه يلي ما بتشبه حدا لا بالجمال ولا بالحيويه. بورتوبيلو، الذوق الرفيع، الرونق والاناقه، كولكشن حصريه من اهم الاسواق العالميه، مختاره بدرايه وخبره وعنايه، كل قطعه قصه وكل نقشه حكايه. بورتوبيلو للنساء ورجال، كلاسيك، سبور شيك اند كاجوال وير. بورتوبيلو كله حلو والاحلى كمان السعر عنده. بورتوبيلو طرابلس، اشاره عزمي مقابل بنك عودي، مواقف مؤمنة.

0: أسرع إنترنت وأفضل تلفزيون واصلين سوا. IDM Fiber صار واصل على طرابلس. استفيد من سرعة إنترنت بتوصل لـ 300 ميجابتس بير سكند مع اشتراك تي في من كيبل فيجن. للاشتراك اتصل بـ 1282.
1: صاروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام؟ العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا. 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتضلوا متابعين كل شي جديد. عبالك تبدع وتخلق شي من الصفر، تكون صاحب فكرة وتغير شي، توصل صوتك ومحتواك. جامعة الشرق الدولية EIU بتقدم لك اختصاصات منوعة بثلاث كليات، كلية الفنون والعلوم بتخليك تصمم وتبني من خلال الهندسة المعمارية، كلية إدارة الأعمال بتفتح لك أكثر من مسار لتحول أفكارك لفرص، أما كلية الآداب والعلوم الإنسانية فبتعطيك الإمكانية لتصنع محتوى له تأثير من خلال اختصاص الصحافة والإعلام. ثلاث كليات، أكثر من طريق، والبداية أنت. لمزيد من المعلومات، جامعة الشرق الدولية EIU، طرابلس، بوليفار فؤاد شهاب، 06-446-572.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم. أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن هزوها ندفة للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. أورك أمبر صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري هيدا اختياري. أورك أمبر معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر للسيارة معطر تعليق ورش. أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
2: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255. إذاعة طرابلس
2: cool على طول،
1: تريبولي FM
2: cool على طول.

أسرع إنترنت وأفضل تلفزيون واصلين سوا. IDM Fiber صار واصل على طرابلس. استفيد من سرعة إنترنت بتوصل ل 300 ميجابتس بير سكند مع اشتراك تي في من كيبل فيجن. للاشتراك اتصل ب 1282.

0: رجع بالتاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستديرة بيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا ندفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي.

0: Superstation. All the hits. When you want it. Triple E FM.
1: الأغاني التوب على الإذاعة التوب.

0: قالوا بعد ما كنت بعد ما كنت برتبة ملازم صرت جندي تحت أمر الحباية. يا يا يا يا يا يا
1: يا يا يا يا
2: لطيفة يا لطيفة
1: ودخل عيون.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا نتفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي.

0: تحدي وأحس يحلى ويطول السهر. بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر، كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر.
1: أغلن الحبك وفائي ورهان العمر.

0: على هواكم.
1: شبكة إذاعة طرابلس تريبولي FM.

0: على هواكم.
1: شبكة إذاعة طرابلس تريبولي FM.